كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت إن في فريقين والفريقين بيتخانقوا والخناقة كبيرة، وناس تقول إن الحياة المسيحية ما تتعش وناس بيقول إن الحياة المسيحية تتعاش، واتفقنا إن في مواقف صعبة وقاسية في الحياة زي الخيانة وزي الألم. وأخذنا في المزمور الثالث قلنا إن في داود الملك بيتعرض لموقف صعب جدا من أصعب المواقف اللي عدت عليه في حياته، وهي موقف خيانة وثورة من ابنه والشعب اللي بيحبه وخدمه سنين طويلة. قلنا إن داود عمل ثلاث حاجات في مواجهة هذا الموقف الصعب. بفكركم إنك أنت لو عايز إنك أنت تعرف تفاصيل وأحداث القصة دي ترجع لسفر صمويل الثاني من الأصحاحات من 15 ل 18. عمل إيه داود في الموقف ده؟ أول خطوة عملها داود إنه سكب شكواه في الصلاة زي ما هي، بدون تجميل، بدون إنه يجمل الموقف، سكب الصلاة وتكلم عن مشاعره في الصلاة زي ما هي. قال له يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فكان داود في الموقف ده بيقول له يا رب أعدائي كتير، ابني المشير بتاعي، أغلب الشعب مشي وراء أبشالوم، وكمان الأعداء بيستهزئوا بيا، بيقول إنه مفيش خلاص بإلهه، خلاص الموضوع انتهى. فداود هنا بيورينا إن أول خطوة في مواجهة أي موقف وتحدي من تحديات الحياة مهما كانت صعبة هي شرحها قدام الرب في الصلاة زي ما هي، تاني زي ما هي بلا تجميل بلا خوف.

لكن الحاجة التانية اللي بيعلمها لنا داود نعمل إيه في مواجهة الصعاب هي استعادة الثقة واستعادة الهوية من خلال النظر للرب. فبيقوله في عدد 3: أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي. بعد ما داود حط المشكلة قدام الرب وسكب شكوى زي ما هي، تحولت عينيه من على نفسه ومن على الموقف للرب، وده نتيجة طبيعية للصلاة. ده اللي بتعمله الصلاة في حياتنا، وابتدى يسترجع هويته وأمانه وثقته في الرب، وابتدى يقول للرب: يا رب أنت ترسي. الترسي ده قطعة خشب مغطاة بالجلد، الجند ما يقدرش يدخل الحرب إلا وهو لابسها، لأن هي اللي بتشيل أي سهام ملتهبة، فبتيجي في الترس مش بتيجي فيه. فداود شاف إن الرب هو الترس بتاعه، هو الحماية الكاملة في الموقف ده. كانوا بيقول له: يا رب حمايتي أماني، مش في الجيش اللي كان معايا، مش في السلطة والقوة اللي أنا كنت بمتلكها لما كنت ملك، لكن أماني وحمايتي هي فيك. حاجة تانية بيقول له: يا رب أنت مجدي. يمكن الناس والشعب يصنفوا المجد إني أنا كنت ملك وعندي قوة وسلطة وحواشي وجيش، لكن يا رب في الحقيقة إن العظمة والافتخار هو تكمن في إني بتبعك أنت الملك. خلي بالنا إن داود بيقول الكلام ده وهو مطرود بلا مملكة بلا عرش بلا جيش بلا بيت، ويجي السؤال: يا داود هي إمتك ومجدك فين؟ داود في الجزء ده بيقول بكل ثقة وبيسترجع هويته، وبيقول: رغم أني هربان حافي باكي مغطى الرأس، أنا مجدي وسبب افتخاري وقيمتي الحقيقية مش فيما أملك ولا أنا شغال إيه ولا معايا إيه، لكن في كوني بتبع الإله الحقيقي. لكن الحاجة التانية اللي يعرفها داود في الصلاة أني قال أن الرب رافع رأسي. فداود هو هربان كان رأسه مغطى، وكان تغطية الرأس ده دليل على الخزي والنظر لأسفل، لكن بعد الصلاة داود بيقول: يا رب الظروف ممكن تخليني في حالة من الخزي ممكن، لكن يا رب بالصلاة وبالنظر إليك أنت ترفع رأسي، بمعنى أنك ترد اعتباري تعيد لي كرامتي في حالة داود كان فيها في موقف صعب جدا. بعد ما داود استعاد الثقة والأمان والهوية في الرب رغم أنه كان لسه هربان من وجه ابنه، بتيجي الحاجة الثالثة اللي عملها داود، وهو أنه بياخد خطوة إيمان، وبنقدر نقراها في عدد 4 و5. بيقول: بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. فداود بيقول بصوتي بصرخ للرب فيجيبني، مش احتمال انه يجاوبني، مش ممكن، مش هنتظر واشوف اذا كان هيسمعني ولا لا، لكن بكل ثقة ويقين بيقول فيجيبني، كما لو كان بيقول للرب انا ما عنديش شك في ان الرب سيجيب لصلاتي وصراخي في الظرف الصعب ده. وبص على نفسه وقال انا فعلا هربان، لكن انا قررت اني انام واستيقظ لان الرب هو سندي. رغم انه في موقف ضعيف وهروب، لكن اعلن بايمان انه مش هيخاف من ربوات، يعني عشرات الالاف المتجمعين عليه علشان يستولوا على العرش. ويختم داود المزمور بالصلاه زي ما ابتدى بالصلاه، لكن المره دي صلاه مختلفه جدا. الصلاه في البدايه كانت مليانه بالانكسار وطرح المشكله، لكن الصلاه في نهايه المزمور كانت مليانه بالايمان واعلان الانتصار. فبيقول: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار، للرب الخلاص على شعبك بركتك. النهاردة كل واحد فينا أكيد بمر بموقف صعب، مرض، طلبة، تحدي، مشكلة، أمر صعب إنه شايف إنه خلاص ملهاش حل، قفلت من كل النواحي. ويجي السؤال: هتعمل إيه يا مؤمن في الموقف ده؟ رد فعلك هيكون إزاي؟ يا رب بنشكرك لأنك إله مش بعيد عننا، لكن متداخل في كل ظروف حياتنا. علمنا لما نواجه تحدي أو مشكلة مهما كانت صعبة إنه نجري عليك، نحكيها لك زي ما هي، ونقول كل شكوى من غير شك أو خوف أو مرارة ممكن تكون جوانا. يا رب ساعدنا إن نبني هويتنا وأمننا على شخصك وتبعيتنا ليك، مش على المال ولا السلطة ولا المكانة. يا رب في مواقف الضعف بنعترف إنه إيماننا بيخور ويضعف، لكن بنصلي إن نشوفك بكل وضوح وسط التحدي أو الظرف اللي إحنا بنمر بيه، فيزداد إيماننا وثقتنا في شخصك. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

عايز أقول لكم أنه كذاب، الكذاب اللي بيقول لك ما فيش فايدة، ما تحاولش، كل حاجة بتعملها مش هتكمل، وده مش حقيقة. احنا جايين نقول لكم ده الصوت اللي بيسمعه لك إبليس عشان تبعد وعشان تبقى يائس من نفسك ومش عارف تحط رجلك على السكة الصح. على فكرة ناس كتيرة بتصرخ بس للحتة الغلط، بتحفر أبار مشققة لا تضبط ماء، سيبوا ينبوع المية الحية ويحفروا الأبار المشققة دي بأنهم يروحوا يدوروا عليها في أي حتة، ويجي الكذاب يقولك ما تحاولش، عمرك ما هتشبع، عمرك ما هتفرح. بس الحقيقة احنا جايين نكلمكم عن حد تاني خالص يعرف يفرحك ويعرف يملك حياتك بحقيقي ويساعدك تعبر فيها. صرخ له هو مش لأي حد تاني.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة

حق سعد في برنامج أندخ. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا جدا في حياتنا وعن عضلة مش موجودة في جسمنا النهاردة لكن موجودة جوه كل واحد فينا، اسمها عضلة الشجاعة. عضلة الشجاعة. النهاردة هنجاوب عن سؤال بيشغل بالنا كلنا. أنا نفسي أخرج من منطقة راحتي، أنا نفسي أطلع من الأنتخة اللي أنا عايش فيها، بس أنا ما عنديش الشجاعة الكفاية إن أنا أعمل كده. خلينا أقول لك سر صغير النهاردة. مفيش حد بيتولد ومعاه زرار اسمه زرار الشجاعة. لما عاوز أستخدمه هدوس عليه، لما مش محتاج أستخدمه هركنه على جنب. الشجاعة كمان مش موهبة، الشجاعة عضلة، وزي أي عضلة في جسمك لو مرنتها كويس قوي هتكبر، ولو أهملتها هتضمر وتصغر. جاهز تبدأ معايا النهاردة أول تمرينة؟ في المعنى الروحي يا حبايب، ربنا مش بيطلب منك أنك تكون سوبرمان أو تكون قديس من الدرجة الأولى من أول يوم ليك في علاقتك معاه. ربنا بيطلب منك انك تجاهد طول الوقت عشان تنال اكليل البر. المجاهدة مش معناها انك تحاول مرة وخلاص او تحاول مرتين ثلاثة وخلاص، لكن تفضل طول عمرك تحاول، وده اللي ربنا عايزنا نعيشه من خلال حياة القداسة. علماء النفس بيقولوا ان المخ دايما بيخاف من كل حاجة كبيرة ومفاجأة، عشان كده لما بتحاول تخرج من منطقة راحتك من الأنتخة بتاعتك، لو سمحت ما تبدأش بقفزة عملاقة، بخطوة كبيرة جدا. مخك في الوقت ده ممكن يعملك حالة من الشلل في التفكير، لكن لما بتمارس الشجاعة اليومية الصغيرة بمواقف يومية صغيرة لكنها شجاعة، انت في الوقت ده بتطمن جهازك العصبي وبتقول له بص احنا جربنا حاجة بسيطة، وما تنساش ان احنا لسه عايشين ومكملين ونقدر نعمل حاجات كبيرة في المستقبل. دي هي الروح القوية اللي بتستمد قوتها من الثبات والمحاولة المستمرة كل يوم في حياتنا. يا شباب، احنا لازم نعرف ان احنا الجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بيهتم شوية بالرياضة الجسدية، ويمكن بيروح الجيم كتير، وفاهمين كويس قوي ان احنا اول مرة نروح الجيم مستحيل نرفع مثلا 100 كيلو مرة واحدة، لكن لازم نبدأ بخمسة كيلو على الاقل الاول، او باتنين كيلو، او حتى بكيلو واحد، عشان اقدر اوصل مع التمرين كل يوم ان انا اقدر اشيل 100 كيلو في يوم من الايام. عضلة الشجاعة بتشتغل بنفس المنطق بالظبط في حياتنا. الشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة هي انك تخاف وتترعش في الكلام، بس برضو تعمل اللي انت عايزه. كل موقف صغير بتاخده النهاردة بيبني فيك بطل بكرة وبعده، اللي هيواجه التحديات الكبيرة دي ويقدر يتمرن كل يوم بنشاط وبحيوية وبعزيمة وبشجاعة، يقدر يخلي العضلة بتاعته دي، عضلة الشجاعة، قوية ويقدر يستغلها في المستقبل بشكل إيجابي. صلي معايا النهاردة وقول له يمكن أنا كنت جبان يا رب في يوم من الأيام، يمكن خفت كتير وده رجعني لورا، يمكن فقدت فرص كتير قوي كنت ممكن أكون ناجح فيها في الحياة عشان أنا خفت وما كنتش شجاع. أنا جاي وبحط العضلة دي بين إيديك يا رب، عضلة الشجاعة، وبقولك أنت تقدر تنميها وتساعدني كمان إن أنا أنميها كل يوم عشان أكون شجاع وعشان أقدر أغامر وعشان أقدر أوصل لأهدافي. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: بشكرك يا رب إنك ماشي الطريق خطوة بخطوة، ماسك إيدينا وسندنا. بشكرك إنك أقوى من كل مرض أو إحباط أو اكتئاب، أنت أقوى من الظروف يا رب، أنت فوق الكل. مش عارفين النهاية بتكون إزاي، لكن فيك النهاية مضمونة، وده اللي مدي سلام. اجعل من قصتي يا رب قصة مجدك وتعليك.

شكرا يا رب على أمانتك معانا رغم إن احنا ما نستحقش. شكرا إنك بتدي معنى للحياة وقيمة لوجودي. زمان من واحنا صغيرين كنا بنرنم وقت ما بنيجي ناكل في المؤتمرات ترنيمة بتاعت شكرا شكرا لله من أجل جميع عطاياه، وكانت دايما بتفرق معايا الحتة اللي بتقول شكرا شكرا لربي ده خيره علينا كتير، وهو فعلا خيره علينا كتير.

0: هتحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه بره مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني، لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما ياخد بالي ان العربيه دي موجوده، انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها، هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. وبفكر ان انا وانت عندنا نفس المشكله، عندنا بلايند سبوت او بلايند سبوتس في حياتنا، في شخصياتنا، حاجات انا مش شايفاها في شخصيتي وحاجات انا مش واخده بالي منها، وحاجات لو ما التفتش ليها هعمل كارثه او حادثه في حياتي. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس ثانيه حواليا. ومهم قوي ان يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني، بيخاف عليا، مهتم بيا، وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده، المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح، تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي، فانا ينفع اتغير واتشكل واحده بواحده.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 139 لإمام المغنين لداود، مزمور.
2: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت: إنما الظلمة تغشاني، فالليل يضيء حولي. الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور. لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي. أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء، ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها. إن أحصها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد معك. ليتك تقتل الأشرار يا الله، فيا رجال الدماء ابعدوا عني. الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب هم أعداؤك. ألا أبغض مبغضيك يا رب، وأمقت مقاوميك؟ بغضا تاما أبغضتهم صاروا لي أعداء. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة قوي إن نفسي ربنا يكون مرتاح جوايا، فكنت بقول له الكلمات دي: نفسي تبقى مرتاح في كياني الداخلي.

كنت معايا طويل الروح قوي، وتحملت النازل والطالع بتاعي، والنازل كان أكتر بكتير من الطالع. صبرت عليا بطولة نفس غير عادية، ما عندناش واحد على المليون منها مع اللي حوالينا، ومرات حتى مع نفسينا. انت ازاي كده؟ ازاي جميل كده؟ بحبك قوي، وبحب سكناك فيا، وسكنايا انا كمان فيك. احفظني فيك لاخر يوم في عمري، ادخل جواك واستخبى، وتكون انت حصني المنيع اللي تشدد بيه وتشجع بين احضانه. انا مش للعالم وفكره، انا ليك وليك وحدك، ولا حتى لنفسي. نفسي تقل قوي، وانت تزيد قوي قوي جوايا. عايز احط كل مخاوف قدامك يا يسوع، مش عايز احتفظ بشيء واحد يخوفني وانا معاك. اصلك قادر على الكل، كل اموري قدامك وانت واخد بالك منها، وعمرك ما هتتخلى عني او هتسيبني. عشان كده لساني مليان شكر ليك، ممتنة جدا لكل حاجة عملتها معايا طول عمري. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقولي دي مش حاجات جديدة بعملها معاكي، أنا عمر موقفي منك ما تغير، ولا كان أبعد ولا كان أقرب أبدا. من يوم ما عرفتيني واديتيني حياتك وقلتيلي عايزة أبقى بنتك، وانتي بقيتي بنتي. والغلاوة والأبوة والبنوة، كل المعاني دي ما بتتغيرش عندي أبدا، وأنا بجيب الآخر في كل حاجة. عايز أفهم أولادي الأمر ده، أنا بجيب الآخر في كل شيء. بحب منتهى الحب، صالح منتهى الصلاح، قدير منتهى القدرة، عادل منتهى العدل، أنا آخر كل الأشياء وبدايتها. الموضوع إن أنتم مرات عينيكم بتتفتح فتشوفوا، ومرات تانية غشاوة الأحداث والظروف والنفسيات تقف بيني وبينكم فتحسوا إني بعدت، مع إني واقف في نفس مكاني بنفس القرب. وللأسف مرات بمرور الوقت وعدم تعاملكم مع الغشاوة الخفيفة اللي واقفة بيني وبينكم، ومع شكاية إبليس وعدم الفهم الكامل لطبيعتي، بتتحول الغشاوة دي لستارة تقيلة، وبعدين لحجارة وطوب فصلاكم عني، تتفتح فيها شوية حفر بسيطة وشقوق فتشوفوا القليل قوي من خلالها، لكن الأكتر مسدود ومقفول، وتفضلوا محبوسين جوه الأسوار اللي منع تشوفوا إني قريب قوي منكم، وتفهموا مقصدي وتعرفوا إني أقدر أعبر بيكم بالرغم من أي شيء بتعدوا فيه، وخلي الأمور تشتغل مع بعضها لخيركم. بس عشان ده يحصل لازم الأسوار دي تقع، والحاجة الوحيدة اللي توقعها هي الحق، النور اللي يدخل الأذهان فيوقع الكذب اللي بنى الأسوار دي جواكم، فبقيتم مش قادرين تشوفوني ولا تحسوا بتعاملاتي. لما تاخد الحق ده ليك ويدخل جواك ويتغلغل، الكذب هيتكسر لوحده. يعني لما تقرأ الآيات دي في أرمية 3 عدد 31، تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. وتقول لنفسك أنا محبوب بحب أبدي، يعني حب دايم ومستمر. هو قال لي إنه أبدي، يعني هيكمل معايا، مفيش حاجة هتوقفه. هو عارف إني مش كامل ومش هعمل كل حاجة صح، لكن قال إنه هيحبني للأبد، يبقى تصرفاتي مش هتمنعه إنه يكمل يحبني، وكمان هيديم لي رحمته مع حبه، فرحمته لي كمان للأبد، ورحمته هتساعدني أتغير لما أشوفه بيرحمني بالرغم من أفعالي. فأنا لي حب ورحمة للأبد. لما تدي بقى فرصة للحق ده يسكن جواك ويغير فيك، واستقبالك لأي كلام مش حق بيتقالك، هتعرف وقتها ترد بالمكتوب زي ما يسوع عمل. لما يقولك مش هيستحملك، قول له بيحبني. وهيفضل لإمتى صابر عليك؟ قول له للأبد، مكتوب محبة أبدية أحببتك. لما يقولك هتفضل كده ومش هتتغير، قول له رحمته الأبدية هتعني أتغير، هو عنده اللي يكفيني عشان أتغير. ما تبقاش مستقبل صامت للكذب، ما توقفش تتفرج عليه وهو بيسرق سلامك وفرحك وعلاقتك بيه. أنت عندك الحق، كل الحق، وفيك الروح القدس

روح الحق، وهو اللي عنده كل الكذب، هو كذاب وأبو الكذاب. يسوع كان بيكلم اليهود المتدينين وهو بيقول لهم الكلمات دي بنفسه في يوحنا 8 عدد 44: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم. هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. يسوع كان عارف كويس قوي طبيعة عدوه، كان عايز يرحم اليهود اللي قدامه ويفهمهم الحقيقة، لأن كذب إبليس جواهم كان أكبر قوي وكانوا مصرين عليه، ودي كانت المشكلة. ما حاولوش يناقشوا اللي يسوع بيقوله ويحطوه جنب الأعمال العجيبة اللي كان بيعملها واللي بتأيد كلامه ده، ويراجعوا موقفهم منه. كان جاي مخصوص عشانهم، لكنهم رفضوا الحق اللي فيه وأصروا على الكذب، فضيعوا فرصتهم للفهم والنور والحق والتغيير. ما تدوش فرصة لضلال وكذب العدو يدخل جواكم، ولا حتى كذب العالم اللي حواليكم اللي خاضع لإبليس. اتمسكوا بالمسيح اللي مكتوب عنه في كولوسي 2:3: المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، المليان بالحق والنور. وقاوموا الكذب ده بالحق، مفيش حاجة تقهر الكذبة غير الحقيقة. وما تفوتش الكذب وتساوم معاه، وإلا هيغلبك. ما تديلوش فرصة يشكك في قيمتك وفي مكانتك، في حبي وفي صلاحي ليك، في قدرتي وسلطاني في حياتك. اغلب بالحق اللي فيك. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist، من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

دكتور جون بارك عمل تجربة عملية مهمة جدا على الكلام اللي بنتكلمه وبنفكر فيه بيأثر فينا قد إيه. فجاب مجموعتين وحط كل مجموعة في غرفة، إدى كل مجموعة عدة كلمات، وطلب منهم خلال ساعتين يكونوا منها جمل مفهومة. المجموعة الأولى إدها كلمات سلبية، بمعنى إيه؟ عجوز، يتوكأ، عكاز، بطيء، كلها كلمات سلبية. المجموعة التانية إدها كلمات كلها إيجابية، يعني شاب، طموح، نشيط، سريع، يجري إلى آخره، وطلب من دول ياخدوا ساعتين ودول ساعتين يكونوا جمل مفيدة. وبعد الساعتين طلب منهم يتقابلوا في قاعة على نفس المسافة، وحسب المدة اللي هتاخدها كل مجموعة تاخد قد إيه وقت تروح للقاعة، تذهل لما تعرف إن المجموعة الأولى اللي كانت بتفكر في كلمات سلبية خدت ضعف الوقت وهم رايحين القاعة، لأن طول الوقت أمال يفكروا في إيه؟ عجوز، يتوكأ، بسيط، مجهد، تعبان إلى آخره. الكلمات اللي بنفكر فيها طول النهار والليل بتأثر فينا كتير جدا. عارف السيلف توك؟ يا ترى بتكلم نفسك تقول إيه؟ بتقول إيه لنفسك طول النهار؟ أرجوك عايزك من دلوقت تتعهد لو عايز تنجح وتكون مثمر ومؤثر إنك تكون إيجابي مع نفسك، تقول أنا أقدر، أنا أستطيع، الله معايا، الله في صفي، الله جنبي، هينجح طريقي. أول ما تبدأ يومك قول الكلمات دي، قول أستطيع كل شيء، قول أنا النهاردة هنجح، قول الله هيبارك خطواتي، وأؤكد ليك سوف تنجح. من قلبي أتمنى لك النجاح.

دهري والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. هل ممكن إن إحنا نقرأ قصة في الكتاب المقدس سنين طويلة وبعد كده نكتشف إن الرسالة الأساسية اللي كانت فيها أعمق بكتير مما تصورنا؟ النهاردة هنقول قصة أونان. كتير بيظنوا إن سبب موته كان جسدي بس، لكن لما بنقرأ النص كامل ونعرف الخلفية التاريخية بنكتشف زاوية خفية مختلفة تماماً. في سفر التكوين 38 فجأة بيتوقف الكتاب عن متابعة قصة يوسف في مصر ليروي لنا قصة يهوذا وسمار وأونان. ممكن نسأل نفسنا كده ونقول ليه القصة دي ما كانتش قصة جانبية لكن كانت جزء من الطريق اللي هيأتي منه نسل المسيح؟ هنا بتظهر زاوية خفية، إن الله لا يذكر قصة في كتابه بلا هدف، حتى القصص اللي بتبدو صغيرة بتكون جزء من خطة عظيمة. الكتاب بيقول بعد ما مات عير الابن الأكبر ليهوذا دون أن يترك نسل، كان على أونان أن يقوم بما كان يعرف فيما بعد باسم اليبوم أو يبوم. هو ده اللي هنقراه في سفر التثنية 25:5 دلوقتي: إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، أخو زوجها يدخل عليها ويقوم لها بواجب أخي الزوج. الهدف واضح، إن يبقى اسم الأخ المتوفي ويحفظ ميراثه داخل شعب الله. إذن دي مش مجرد عادة اجتماعية لكن مسؤولية مرتبطة بالعهد. تعالوا نشوف اللي عمله أونان. كتاب المقدس بيقول في سفر التكوين 38 إصحاح 9: وعلم أونان أن النسل لا يكون له لكي لا يجعله نسلا لأخيه. لاحظوا العبارة: علم أن النسل لا يكون له. هنا بنشوف زاوية خفية تانية. المشكلة لم تكن أنه لم يفهم مسؤوليته، لا، هو فهمها كويس جدا جدا لكنه رفضها. استفاد من العلاقة لكن رفض الالتزام، أراد الامتياز ورفض المسؤولية. الأجمل أن النص هنا بيشير أن هذا لم يكن تصرف حصل مرة واحدة لكنه كان تصرف متكرر، كان دايماً أونان بيكرر التصرف، أي أنه لم يكن تصرف عن ضعف أو عابر لكن كان

ومع ذلك لم تتوقف خطة الله. بعد الأحداث دي كلها اعترف يهوذا بخطأه وقال في تكوين 38: هي أبر مني. ومن سامار ولد فارس، ومن نسل فارس جاء بوعز، ومن بوعز جاء داود، ومن نسل داود جاء ربنا يسوع المسيح، كما يقول متى 1:3. ويهوذا ولد فارس وزارح من سامار. اللي حاول أونان أن يعطله أكمله الله، لأن مقاصد الله لا تتوقف عند أنانية البشر. السؤال بقى اللي تركته لنا قصة اليوم: هل أنا اتجاه قلبي هل أنا ببحث عن بركات الله فقط، أم أقبل أيضا المسؤوليات اللي بيضعها بين يدي؟ هل أنا عايز الثمر ولا بهرب من الأمانة اليومية اللي بتسبق الثمر؟ عشان كده كلمة ربنا بتقول في لوقا 12:42: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم؟ وبولس الرسول في كورنثوس الأولى 4:2: والمطلوب هنا في الوكلاء لكي يوجد إنسان أمين. الله لا يطلب منا أن نستمتع ببركاته فقط، بل أن نكون أمناء على ما ائتمنا عليه. ممكن تكون مش أكتر حاجة خطر هي الخطية، ولا أن الإنسان يخطئ، لكن أنه يعيش طالب امتيازات الملكوت بينما يهرب من مسؤولياته. قصة أونان مش مجرد قصة عن شخص عاش من آلاف السنين، لكن هي دعوة لكل واحد منا إن هو يسأل نفسه: هل أنا أمين على ما أعطاني الله؟ لأن الله لا يبحث عن أشخاص موهوبين بس، لكن عن أشخاص أمناء. عجبتني فكرة الحلقة النهاردة إنها ما اكتفتش بسرد قصة لكل واحد فينا إن هو ماذا فعل أونان، لكن السؤال الأعمق: هل أعيش أنا اليوم امتيازات الإيمان دون أن أتحمل مسؤولياته؟ إلى اللقاء، وليمنحنا الرب جميعا نعمة الأمانة. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكم بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أحكي لك عن قصة راجل اتجوز اتنين، القانا اتجوز حنة وفننة. لكن الحقيقة اللي ورا القصة مش الراجل اللي اتجوز اتنين، لكن العلاقة ما بين الاتنين، حنة وفننة. فننة كانت دايما الكتاب بيقول كانت تغيظها، تغيظ حنة لأنها ما كانتش بتجيب أولاد، كانت عاقر. وطول الوقت الكتاب بيوضح في صمويل الأول صح 1:6 وكانت ضرتها تغيظها، عمالة تغيظ فيها، عمالة تقول لها يا اللي ما عندكيش عيال، يا اللي مش هتجيبي عيال. الحقيقة في حياتنا نفس الشخص، بس هو مش شخص، هو مش فاننا، لكن هو إبليس. إبليس اللي طول الوقت عايز يغيظك، عايز يشتكي عليك، عايز يقولك انت مش هتفلح، انت مش هتتغير، انت هتفضل زي ما انت، انت مهما عملت هتفضل بنفس الحال. لكن النهاردة عايز أقولك لما إبليس يقول جواك الصوت ده، أقف بالحق، أقف بالحق، لأنه إبليس خصمكم كأسد زائر. هو مش أسد، هو بيحاول يعطلك، هو بيحاول زي ما كانت فننة بتحاول تغيظها وتحاول تقول لها أنت وحشة وأنت مش هتفلحي ومش عمرك ما هتجيبي أولاد. والنهاردة ينفع تقول إبليس كده، الكتاب بيقول من سيشتكي على مختاري الله، الله هو الذي يبرر. لا أنا هتغير، ولا أنا هعيش حياة ناجحة، ولا أنا هنتصر وهأقومك، لأن الرب أعطاني سلطان والروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيا. أنا مش هقبل شكايتك، وهقول زي ما مكتوب في ميخا لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، وإذ جلست في الظلمة فالرب نوري. لن أقبل شكاية، لن أقبل معايرة، لن أقبل صوت في أعماقي بيقول لي أني مش هنجح وأني مش هتقدس، لكن هعيش حياة ناجحة ومقدسة في المسيح يسوع، لأنه هو الذي يبرر.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. تكلمنا الحلقة اللي فاتت إن في فريقين والفريقين بيتخانقوا والخناقة كبيرة، ناس تقول إن الحياة المسيحية ما تتعش وناس بيقول إن الحياة المسيحية تتعاش، واتفقنا إن في مواقف صعبة وقاسية في الحياة زي الخيانة وزي الألم، وأخدنا في المزمور الثالث قلنا إن في داود الملك بيتعرض لموقف صعب جدا من أصعب المواقف اللي عدت عليه في حياته، وهي موقف خيانة وثورة من ابنه والشعب اللي بيحبه وخدمه سنين طويلة. قلنا إن داود عمل ثلاث حاجات في مواجهة هذا الموقف الصعب. بفكركم إنك أنت لو عايز إنك أنت تعرف تفاصيل وأحداث القصة دي ترجع لسفر صمويل الثاني من الأصحاحات من 15 ل 18. عمل إيه داود في الموقف ده؟ أول خطوة عملها داود إنه سكب شكواه في الصلاة زي ما هي، بدون تجميل، بدون إنه يجمل الموقف، سكب الصلاة وتكلم عن مشاعره في الصلاة زي ما هي. قال له يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فكان داود في الموقف ده بيقول له يا رب أعدائي كتير، ابني المشير بتاعي، أغلب الشعب مشي وراء أبشالوم، وكمان الأعداء بيستهزئوا بيا، بيقول إنه مفيش خلاص بإلهه، خلاص الموضوع انتهى. فداود هنا بيورينا إن أول خطوة في مواجهة أي موقف وتحدي من تحديات الحياة مهما كانت صعبة هي شرحها قدام الرب في الصلاة زي ما هي، تاني زي ما هي، بلا تجميل بلا خوف. لكن الحاجة التانية اللي بيعلمها لنا داود نعمل إيه في مواجهة الصعاب هي استعادة الثقة واستعادة الهوية من خلال النظر للرب. فبيقول له في عدد 3: أما أنت يا رب فترسن لي، مجدي ورافع رأسي. بعد ما داود حط المشكلة قدام الرب وسكب شكواء زي ما هي، تحولت عينيه من على نفسه ومن على الموقف للرب، وده نتيجة طبيعية للصلاة، ده اللي بتعمله الصلاة في حياتنا، وابتدى يسترجع هويته وأمانه وثقته في الرب، وابتدى يقول للرب يا رب انت ترسي. الترسي ده قطعة خشب مغطاة بالجلد، الجند ما يقدرش يدخل الحرب إلا وهو لابسها، لأن هي اللي بتشيل أي سهام ملتهبة، فبتيجي في الترس مش بتيجي فيه. فداود شاف إن الرب هو الترس بتاعه، هو الحماية الكاملة في الموقف ده، كانوا بيقول له يا رب حمايتي أماني مش في الجيش اللي كان معايا، مش في السلطة والقوة اللي أنا كنت بمتلكها لما كنت ملك، لكن أماني وحمايتي هي فيك. حاجة تانية بيقول له يا رب أنت مجدي. يمكن الناس والشعب يصنفوا المجد إني أنا كنت ملك وعندي قوة وسلطة وحواشي وجيش، لكن يا رب في الحقيقة إن العظمة والافتخار هو تكمن في إني بتبعك أنت الملك. خلي بالنا إن داود بيقول الكلام ده وهو مطرود بلا مملكة بلا عرش بلا جيش بلا بيت، ويجي السؤال يا داود هي إمتك ومجد؟

أنت ترفع رأسي، بمعنى أنك ترد اعتباري، تعيد لي كرامتي. في حالة داود كان فيها في موقف صعب جدا، بعد ما داود استعاد الثقة والأمان والهوية في الرب، رغم أنه كان لسه هربان من وجه ابنه، بتيجي الحاجة الثالثة اللي عملها داود، وهو أنه بياخد خطوة إيمان. وبنقدر نقراها في عدد 4 و5، بيقول: بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، أنا اضطجعت ونمت، استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. فداود بيقول بصوتي بصرخ للرب فيجيبني، مش احتمال إنه يجاوبني، مش ممكن، مش هنتظر وشوف إذا كان هيسمعني ولا لا، لكن بكل ثقة ويقين بيقول فيجيبني، كما لو كان بيقول للرب أنا ما عنديش شك في إن الرب سيجيب لصلاتي وصراخي في الظرف الصعب ده. وبص على نفسه وقال أنا فعلا هربان، لكن أنا قررت إني أنام وأستيقظ لأن الرب هو سندي. رغم أنه في موقف ضعيف وهروب، لكن أعلن بإيمان أنه مش هيخاف من ربوات، يعني عشرات الألاف المتجمعين عليه علشان يستولوا على العرش. ويختم داود المزمور بالصلاة زي ما ابتدى بالصلاة، لكن المرة دي صلاة مختلفة جدا. الصلاة في البداية كانت مليانة بالانكسار وطرح المشكلة، لكن الصلاة في نهاية المزمور كانت مليانة بالإيمان وإعلان الانتصار. فبيقول قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار، للرب الخلاص على شعبك بركتك. النهاردة كل واحد فينا أكيد بمر بموقف صعب، مرض، طلبة، تحدي، مشكلة، أمر صعب إنه شايف إنه خلاص ملهاش حل، قفلت من كل النواحي. ويجي السؤال هتعمل إيه يا مؤمن في الموقف ده؟ رد فعلك هيكون إزاي؟ يا رب بنشكرك لأنك إله مش بعيد عننا، لكن متداخل في كل ظروف حياتنا. علمنا لما نواجه تحدي أو مشكلة مهما كانت صعبة إنه نجري عليك، نحكيها لك زي ما هي، ونقول كل شكوى من غير شك أو خوف أو مرارة ممكن تكون جوانا. يا رب ساعدنا إن نبني هويتنا وأمننا على شخصك وتبعيتنا ليك، مش على المال ولا السلطة ولا المكانة. يا رب في مواقف الضعف بنعترف إنه إيماننا بيخور ويضعف، لكن بنصلي إن نشوفك بكل وضوح وسط التحدي أو الظرف اللي احنا بنمر بيه، فيزداد إيماننا وثقتنا في شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: خلونا وإحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجي نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبدي. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية ونقول له هللويا. قلبي ثابت وأنا وياك، يا رويني يا يسوع.

بملكك حياتي، رافع ايدي بسلم لي. مرة تاني رافع ايدي اعلنها.

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحلى،
0: علي صوتك.

هللويا. إيماني في إلهي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. الحلقة بتاعتنا النهاردة عن أدوات الرحلة اللي احنا بناخدها ونشيلها في شنطة الخروج بتاعتنا. ما ينفعش نخرج للمجهول وإيدينا فاضية. الخروج من منطقة الراحة مش معناه نرمي نفوسنا في الهلاك وخلاص، لكن هو مغامرة، لكنها مغامرة مدروسة ومحسوبة كويس. والنهاردة هنشوف ايه اللي لازم يكون في الشنطة بتاعتنا دي واحنا خارجين نقابل الأفاق الجديدة ونوصل للأفاق الجديدة دي في حياتنا. أول أداة لازم تكون في الشنطة بتاعتنا وإحنا خارجين للمستقبل ده حتى لو كان مجهول، هي المرونة. الطريق بره الدايرة بتاعتنا، دايرة الأنتخة ودايرة الراحة بتاعتنا، مش طريق مرصوف. وربنا ما وعدناش بطريق سهل في الحياة، لكن وعدنا بشوية صعوبات هتقابلنا في الحياة. فهنلاقي شوية مطبات، وحابة نلاقي تغيير شوية في الخطط اللي احنا بنخططها ونرسمها لنفسنا. عشان كده محتاجين نخلي بالنا، لو كنت ناشف مش مرن ممكن الحياة تكسرك، لكن لو انت مرن هتعدي، وعلى فكرة هتبقى زي الفل كمان. تاني أداة هي التعلم المستمر. انا محتاج وانا طالع للأفاق الجديدة بتاعتي وبتخلى عن دايرة الراحة اللي انا موجود فيها، ان انا يكون عندي تعليم مستمر. انا محتاج طول الوقت اتعلم واقرأ وافهم، واقعد قدام كلمة ربنا، واقعد قدام اتعلم واقرأ وافهم، واقعد قدام كلمة ربنا، واقعد قدام ربنا عشان يعرفني امشي ازاي الوقت اللي جاي. ما ينفعش نخرج

اللي ممكن تشحنك وتشجعك وتقويك عشان تفضل ماشي في الطريق وما تجيش في نص الطريق وتقول أنا مش قادر أكمل. في البعد الروحي كمان في أداة مهمة جدا جدا في حياتنا، وهي بوصلة حياتنا، هي الحكمة. ربنا زمان لما جيت قابل مع سليمان وقال له أنت عايز إيه يا سليمان، كان ممكن سليمان يطلب حاجات كتيرة قوي، لكن اتخلى عن كل حلم في الحياة وطلب حاجة واحدة بس، هي الحكمة. الحكمة هي اللي بتخليك تعرف الفرق بين الشجاعة وبين التهور. في طلب روحي جميل جدا بيقول الكلمات الجميلة دي في كلمة ربنا: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني لو حد عايز يكون حكيم في حياته يطلب من ربنا. عشان كده قبل ما تاخد أي خطوة كبيرة أو صغيرة في حياتك اطلب البصيرة الإلهية، اطلب الحكمة الإلهية، اطلب أن ربنا ينور عينيك عشان تقدر تشوف الفرص وسط التحديات الصعبة اللي موجودة في الحياة. الخروج من الأنتخة، من منطقة الراحة بتاعتنا، لازم يكون خروج محمول بروح الحكمة الإلهية. الحكمة الإلهية اللي بتخليك بتمشي وانت واثق أن رجلك ثابتة حتى لو الأرض تحتك بتتهز كلها. تحدي النهاردة هو إضافة أداة جديدة جوه شنطتك. تعال النهاردة تعلم حاجة جديدة واحدة بس، ما تخليش يوم يعدي عليك ولا نهار يعدي عليك من غير ما تتعلم حاجة جديدة النهاردة تقدر تعيشها في الحياة. مش لازم تاخد كورس كبير، مش لازم تاخد تدريب كبير، لكن ممكن تحصل على معلومة صغيرة وبسيطة. ممكن تعرف معنى كلمة بالعربي شكلها ايه او بالانجليزي شكلها ايه وترجمتها ازاي. حتى عشان تقدر تستخدم الادوات دي في حياتك محتاج تشغل ذكائك بشكل اكتر. خصص 5 دقايق في اليوم بتاعك الطويل الكبير ده عشان تتعلم مهارة واحدة بس بره تخصصك اللي انت عايش فيه او بتشتغل فيه او بتخدم فيه. خلي شنطتك وانت طالع الرحلة دي دايما مليانة. الرحلة محتاجة مجهود، بس الأدوات الصح هتخليها رحلة ممتعة وناجحة في حياتك. عشان كده تعالى صلي الصلاة دي معايا وقوله: يا رب أنا محتاج الأدوات دي عشان أعرف أعيش وأكمل حياتي. أنا محتاج قبل ما أخطي كل خطوة يا رب في حياتي، أنا محتاج تدعمني بروحك وتدعمني كمان بحكمتك العظيمة والكبيرة في الحياة، عشان اختياراتي يا رب تكون صح وعشان حياتي تكون صح. أنا محتاجة أتحلى بالحكمة الإلهية العظيمة دي. أنت قلت: من تعوزه حكمة فليطلب. وأنا جاي النهاردة يا رب أطلب حكمة وأطلب مرونة وأطلب تعليم جديد يقودني للنجاح في حياتي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده أنكزايتي وديبريشن، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

زيكم في برنامجنا تسبيح على الهوى. أنا وسارة جايين النهاردة مشتاقين لحضور ربنا ومشتاقين إن إحنا نيجي ونسبح معاكم.

ايوه يا رب، محتاجين لك. واثقين ان احنا لو شفنا مجدك هنعرف ان انت الكفايه، انت الوحيد اللي فيك الكفايه، انت الوحيد اللي فيك الفرح، انت الوحيد اللي فيك الشفاء. تعال يا رب وارسل الروح فعلا فيضان في حياتنا، اغمرنا يا رب باستمرار. املانا يا رب محبتك، انت الاله العظيم، انت الاله القدير، صانع العجائب. واثقين ان احنا هنشوف فعلا ايات بتتحقق وسطينا. انت عظيم قوي، انت فوق كل شيء، عالي. تعالى يا رب وخدنا بقرب قلبك.

أيوة يا رب، احنا عطشانين لشخصك، عطشانين لعمل روحك فينا. رب احنا عارفين كل مرة بنبعد فيها وكل مرة بنقع، لكن انت بتقبلنا عشان انت عندك حب ملوش حدود، حب للمنتهى، حب غير مشروط.

أيوة تعالى يا رب وخد مجدك يا رب، اعلن مجدك يا رب في أرضك يا رب، دي أرضك يا رب، أنت قلت يا رب إن ده شعبك، أنت دعيتنا يا رب باسمك يا رب، بنيجي يا رب وبنتوجك يا رب، بنعلن ملكك على كل الأرض. أيوة يا رب أنت اسمك عالي فوق الكل يا رب، اسمك عالي فوق كل الرياسات، كل السلاطين، اسمك عالي يا رب فوق أي اسم، فوق المرض، فوق الحزن، فوق الألم، فوق كل تحديات، فوق كل غالي يا رب. نيجي يا رب وبنرمي يا رب عند رجليك يا رب كل غالي وكل أكليل، وبنعلنك ملك، بنتوجك يا رب تاني على حياتنا. تعال خد مكانك يا رب، تعال خد مكانك.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: اختلفنا، بس المبنى ده فيه كارثة. بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسة، همشي عكس الاتجاه، محطوط في حتة غلط وابتسم ابتسم. طب انا اللي هبتدي بسؤال المره دي، انت علمي ولا ادبي؟
2: انا علمي.
1: اختلفنا. انا اول ما عرفت اهرب من قسم العلمي هربت، وده كان في ثالثه ثانوي على وقتي، جريت على الادبي. بس عندي كام درس كده لسه فاكراهم. درس منهم كان على الحيطه في بيت جدتي. تيتا كانت معلقه في بيتها ترمومتر بنعرف منه درجه حراره البيت. طبعا انا كنت بحب العب بيه طبعا، فكان اول ما الدنيا تحرر تلاقي الترمومتر طالع بالحراره لفوق. اما الدرس الثاني فكان في مبنى انا عارفاه، المبنى ده كان فيه تكييفات. تمام. فالنظام هو انه لو الجو حر المبنى بيبقى حر جدا، فالتكييفات ازاي؟ اننا نظبط درجة الحرارة اللي احنا عايزين المبنى يكون عليها، وبالتالي الجهاز اللي اسمه الترمو، مش متر بقى، ترمو
2: ستات
1: برافو، يشتغل. يعمل ايه؟ يحس بدرجة حرارة المبنى او المكان اللي احنا عايزين نبرده، ويفضل مشغل التكييف لغاية ما يوصل للدرجة المطلوبة. بس المبنى ده فيه كارثة.
2: يا ساتر، ليه كده؟
1: ما انا اقول لك، الترموستات بتاع المبنى ده محطوط على السطح بتاع المبنى، وبالتالي هدي لك مثلا في الشتاء الجو جوه المبنى برضه ممكن يكون حر وكتمة، وانت عايز التكييفات تشتغل، بس الترموستات حسب ان الجو برد فوق السطح، وبالتالي ما بتبعتش رساله للتكييف يشتغل. هل الترموستات غلط؟
2: لا طبعا
1: لا، لكن الترموستات محطوط في حته غلط، محتاج يتحط مطرح ما الناس بتبقى موجوده وعامله زحمه وكتمه وحر، عشان الجهاز يحس بالحراره ويبعت امر بتشغيل التكييف. طب انا خلصت درس الاجهزه، انا وانت بقى مشكلتنا ممكن تكون في ايه؟
2: الترموستات بتاعنا محطوط فين؟
1: برافو. هي ممكن تكون حاجتين، يا انا شخص مستقبل للرسائل وللقيم اللي موجوده في مكان معين ومجرد بعكسها زي الترمومتر، ماليش اي دور في تحديدها او تغييرها، يا انا ترموستات بس ممكن برضو اكون ترموستات مفروض يكون بيحرك ويغير لكنه محطوط في المكان الغلط زي المكان بتاع الترموستات بتاع المكانيات، وبالتالي ما بيسببش اي تغيير. يعني انا مفروض اكون محرك جوه مكان شغلي، اشجع الامانه، اشجع الصدق، واشجع الكفاءه في العمل، نعمل الشغل احسن ما عندنا، بس انا مش بعمل اللي عليا. يعني ترموستات بس بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسه، وشغلي الحقيقي مكتبي او جامعتي او مدرستي، بروح سايبه الدنيا ضعيفه وتعبانه ومش بحرك التغيير بنفسي. لو انا دكتور اقدر اعمل شغلي بامانه واقدر اشتغل وانا بحب الناس. لو انا موظف حكومه اقدر اكون مثال في الانجاز وعدم الكسل وعدم تجدير الناس لحد ما اخلص لهم شغلهم. لو انا مدرس، ودي حاجه صعبه، احبب الطلبه في المذاكره، احتمل التفاوت اللي بين الطلبه في استيعاب الماده، اصبر عليهم وابتسم ابتسم واداحر مع البطيء فيهم فيحب المذاكره بدل ما يطيقهاش. لو انا ام، ودي اصعب بكتير كتير، احاول اوقف سلسله الاخطاء اللي ورثته من اهلي وابتدي محاولات جديده في تربية أولادي بحب ونعمة ونفس طويل.
2: مش حاسة ان ده ممكن يكون صعب شوية تحقيقه على أرض الواقع؟
1: انا متأكدة انه صعب.

0: يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 120، ترنيمة المصاعد. إلى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي، يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب، من لسان غش. ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش؟ سهام جبار مسنونة مع جمر الرتم. ويلي لغربتي في ماشك، لسكني في خيام قدار. طال على نفسي سكنها مع مبغض السلام. أنا سلام، وحينما أتكلم فهم للحرب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة قوي إن نفسي ربنا يكون مرتاح جوايا، فكنت بقول له الكلمات دي: نفسي تبقى مرتاح في كياني الداخلي، مش منزعج، مفيش حاجات شغلاني واخدة دماغي منك، مش بس تكون موجود لكن موجود وفرحان عشان أنت بتحبني وبتخاف عليا وهتكمل موجود معايا، وعشان العهد الأبدي اللي أخدته على نفسك إنك لا يمكن هتسيبني. بس أنا مش عايزاك حزين فيا ولا متضايق ولا موجوع عشاني، عايزاك فرحان وفخور بعملك فيا، اللي زرعته بيثمر مش راح في الهوى. أنا عارفة أني غلبتك معايا سنين وسنين، لكن أنت كنت معايا طويل الروح قوي، وتحملت النازل والطالع بتاعي، والنازل كان أكتر بكتير من الطالع. صبرت عليا بطولة نفس غير عادية، ما عندناش واحد على المليون منها مع اللي حوالينا، ومرات حتى مع نفسينا. انت ازاي كده؟ ازاي جميل كده؟ بحبك قوي وبحب سكناك فيا وسكنايا انا كمان فيك. احفظني فيك لاخر يوم في عمري، ادخل جواك واستخبى، وتكون انت حصني المنيع اللي اتشدد بيه واتشجع بين احضانه. انا مش للعالم وفكره، انا ليك وليك وحدك، ولا حتى لنفسي. نفسي تقل قوي وانت تزيد قوي قوي جوايا. عايز احط كل مخاوف قدامك يا يسوع، مش عايز احتفظ بشيء واحد يخوفني وانا معاك. اصلك قادر على الكل، كل اموري قدامك وانت واخد بالك منها، وعمرك ما هتتخلى عني او هتسيبني. عشان كده لساني مليان شكر ليك، ممتنة جدا لكل حاجة عملتها معايا طول عمري. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي مش حاجات جديدة بعملها معاكي، أنا عمر موقفي منك ما تغير، ولا كان أبعد ولا كان أقرب أبدا. من يوم ما عرفتيني واديتيني حياتك وقلتيلي عايزة أبقى بنتك، وانتي بقيتي بنتي. والغلاوة والأبوة والبنوة، كل المعاني دي ما بتتغيرش عندي أبدا، وأنا بجيب الآخر في كل حاجة. عايز أفهم أولادي الأمر ده، أنا بجيب الآخر في كل شيء، بحب منتهى الحب، صالح منتهى الصلاح، قدير منتهى القدرة، عادل منتهى العدل، أنا آخر كل الأشياء وبدايتها. الموضوع إن أنتم مرات عينيكم بتتفتح فتشوفوا، ومرات تانية غشاوة الأحداث والظروف والنفسيات تقف بيني وبينكم فتحسوا إني بعدت، مع إني واقف في نفس مكاني بنفس القرب. وللأسف مرات بمرور الوقت وعدم تعاملكم مع الغشاوة الخفيفة اللي واقفة بيني وبينكم، ومع شكاية إبليس وعدم الفهم الكامل لطبيعتي بتتحول الغشاوة دي لستارة تقيلة، وبعدين

لخيركم، بس عشان ده يحصل لازم الأسوار دي تقع، والحاجة الوحيدة اللي توقعها هي الحق، النور اللي يدخل الأذهان فيوقع الكذب اللي بنى الأسوار دي جواكم، فبقيتم مش قادرين تشوفوني ولا تحسوا بتعاملاتي. لما تاخد الحق ده ليك ويدخل جواك ويتغلغل، الكذب هيتكسر لوحده. يعني لما تقرأ الآيات دي في أرمية 3 عدد 31، تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، وتقول لنفسك أنا محبوب بحب أبدي، يعني حب دايم ومستمر. هو قال لي إنه أبدي، يعني هيكمل معايا، مفيش حاجة هتوقفه. هو عارف إني مش كامل ومش هعمل كل حاجة صح، لكن قال إنه هيحبني للأبد، يبقى تصرفاتي مش هتمنعه إنه يكمل يحبني، وكمان هيديم لي رحمته مع حبه، فرحمته لي كمان للأبد، ورحمته هتساعدني أتغير لما أشوفه بيرحمني بالرغم من أفعالي. فأنا لي حب ورحمة للأبد. لما تدي بقى فرصة للحق ده يسكن جواك ويغير فيك، واستقبالك لأي كلام مش حق بيتقالك، هتعرف وقتها ترد بالمكتوب زي ما يسوع عمل. لما يقولك مش هيستحملك، قوله بيحبني وهيفضل لإمتى صابر عليك، قوله للأبد، مكتوب محبة أبدية أحببتك. لما يقولك هتفضل كده ومش هتتغير، قوله رحمته الأبدية هتعني أتغير، هو عنده اللي يكفيني عشان أتغير. ما تبقاش مستقبل صامت للكذب، ما توقفش تتفرج عليه وهو بيسرق سلامك وفرحك وعلاقتك بيا. انت عندك الحق، كل الحق، وفيك الروح القدس، روح الحق، وهو اللي عنده كل الكذب، هو كذاب وأبو الكذاب. يسوع كان بيكلم اليهود المتدينين وهو بيقول لهم الكلمات دي بنفسه في يوحنا 8 عدد 44، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، فأنتم أولاد أبيكم إبليس وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه لأنه كذاب وأبو الكذب. يسوع كان عارف كويس قوي طبيعة عدوه، كان عايز يرحم اليهود اللي قدامه ويفهمهم الحقيقة، لأن كذب إبليس جواهم كان أكبر قوي وكانوا مصرين عليه، ودي كانت المشكلة. ما حاولوش يناقشوا اللي يسوع بيقوله ويحطوه جنب الأعمال العجيبة اللي كان بيعملها واللي بتأيد كلامه ده، ويراجعوا موقفهم منه. كان جاي مخصوص عشانهم، لكنهم رفضوا الحق اللي فيه وأصروا على الكذب، فضيعوا فرصتهم للفهم والنور والحق والتغيير. ما تدوش فرصة لضلال وكذب العدو يدخل جواكم، ولا حتى كذب العالم اللي حواليكم اللي خاضع لإبليس. اتمسكوا بالمسيح اللي مكتوب عنه في كولوسي 2:3، المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، المليان بالحق والنور، وقاوموا الكذب ده بالحق. مفيش حاجة تقهر الكذبة غير الحقيقة، وما تفوتش الكذب وتساوم معاه وإلا هيغلبك. ما تديلوش فرصة يشكك في قيمتك وفي مكانتك، في حبي وفي صلاحي ليك، في قدرتي وسلطاني في حياتك. اغلب بالحق اللي فيك. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

اتنين ستات كانوا قاعدين في النادي وكل واحدة معاها ابنها، وكان قدامهم عامل نظافة بينظف المكان. الأولى بتقول لابنها: عارف لو ما ذاكرتش هتسقط وهتفشل ومصيرك تبقى زي الراجل ده، تكنس وتمسح طول عمرك. التانية قالت لابنها: أنا نفسي تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتتفوق ويبقى مكانة كبيرة في المجتمع وتقدر تساعد الناس المحتاجة زي الراجل المحترم ده اللي بينظف لنا المكان، لكن ظروفه المادية صعبة. شايف الفرق بين كلام الأولى وكلام التانية؟ المعنى هو نفس المعنى، لكن الأولى سلبية، تسقط وتفشل ونظرة احتقار للراجل المحترم اللي بينظف، لكن التانية إيجابية، تنجح يبقى مكانة حلوة في المجتمع تساعد الراجل المحترم. أرجوك قرر النهاردة إنك تبقى إيجابي، جرب الإيجابية وأرجوك رجعني، صدقني نتائجها مفيدة جدا جدا. عارف بدل ما تفضل تلوم ابنك إنه مش بيذاكر، شجع أقل الإيجابيات أقل المميزات، وكل ما تشجع الإيجابيات والمميزات السلبيات هتسقط لوحديها. أتمنى لك تبقى إيجابي في كل أمور حياتك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. هل ممكن إن إحنا نقرأ قصة في الكتاب المقدس سنين طويلة وبعد كده نكتشف إن الرسالة الأساسية اللي كانت فيها أعمق بكتير مما تصورنا؟ النهاردة هنقول قصة أونان. كتير بيظنوا إن سبب موته كان جسدي بس، لكن لما بنقرأ النص كامل ونعرف الخلفية التاريخية بنكتشف زاوية خفية مختلفة تماماً. في سفر التكوين 38 فجأة بيتوقف الكتاب عن متابعة قصة يوسف في مصر ليروي لنا قصة يهوذا وسمار وأونان. ممكن نتسائل ونقول، ممكن نسأل نفسنا كده ونقول، ليه القصة دي ما كانتش قصة جانبية لكن كانت جزء من الطريق اللي هيأتي منه نسل المسيح؟ هنا بتظهر زاوية خفية، إن الله لا يذكر قصة في كتابه بلا هدف، حتى القصص اللي بتبدو صغيرة بتكون جزء من خطة عظيمة. الكتاب بيقول بعد ما مات عير الابن الأكبر ليهوذا دون أن يترك نسل، كان على أونان أن يقوم بما كان يعرف فيما بعد باسم اليوبوم أو يوبوم. هو ده اللي هنقراه في سفر التثنية 25-5 دلوقتي. إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، أخو زوجها يدخل عليها ويقوم لها بواجب أخي الزوج. الهدف واضح، إن يبقى اسم الأخ المتوفي ويحفظ ميراثه داخل شعب الله. إذن دي مش مجرد عادة اجتماعية لكن مسؤولية مرتبطة بالعهد. تعالوا نشوف إيه اللي عمله أونان. كتاب المقدس بيقول في سفر التكوين 38 إصحاح 9، وعلم أونان أن النسل لا يكون له لكي لا يجعله نسلا لأخيه. لاحظوا العبارة، علم أن النسل لا يكون له. هنا بنشوف زاوية خفية تانية. المشكلة لم تكن أنه لم يفهم مسؤوليته، لا، هو فهمها كويس جدا جدا لكنه رفضها. استفاد من العلاقة لكن رفض الالتزام، أراد الامتياز ورفض المسؤولية. الأجمل أن النص هنا بيشير أن هذا لم يكن تصرف حصل مرة واحدة لكنه كان تصرف متكرر، كان دايماً أونان بيكرر التصرف، أي أنه لم يكن تصرف عن ضعف أو عابر لكن كان تصرف عن قصد وقرار مستمر بيعمله أونان. عشان كده الكتاب المقدس بيقول فقبح في عين الرب ما فعل فأماته أيضا في تكوين 38-10. الله لا ينظر فقط لما نفعله لكن إلى دافع القلب اللي ورا ما نفعله. قلب أونان كان مشغول بنفسه، عايز ياخد ما يديش، لكن هو مش عايز يبني لكن يريد اللذة، لا يريد الأمانة، ومع ذلك لم تتوقف خطة الله. بعد الأحداث دي كلها اعترف يهوذا بخطأه وقال في تكوين 38 هي أبر مني، ومن سامار ولد فارس، ومن نسل فارس جاء بوعز، ومن بوعز جاء داود، ومن نسل داود جاء ربنا يسوع المسيح، كما يقول متى 1-3. ويهوذا ولد فارس وزارح من سامار. اللي حاول أونان أن يعطله أكمله الله، لأن مقاصد الله لا تتوقف عند أنانية البشر. السؤال بقى اللي تركته لنا قصة اليوم، هل أنا اتجاه قلبي هل أنا ببحث عن بركات الله فقط، أم أقبل أيضا المسؤوليات اللي بيضعها بين يدي؟ هل أنا عايز الثمر ولا بهرب من الأمانة اليومية اللي بتسبق الثمر؟ عشان كده كلمة ربنا بتقول في لوقا 12:42 فمن هو الوكيل الأمين الحكيم؟ وبولس الرسول في كورنثوس الأولى 4:2 والمطلوب هنا في الوكلاء لكي يوجد إنسان أمين.
الله لا يطلب منا أن نستمتع ببركاته فقط، بل أن نكون أمناء على ما ائتمنا عليه. ممكن تكون مش أكتر حاجة خطر هي الخطية، ولا أن الإنسان يخطئ، لكن أنه يعيش طالب امتيازات الملكوت بينما يهرب من مسؤولياته. قصة أونان مش مجرد قصة عن شخص عاش من آلاف السنين، لكن هي دعوة لكل واحد منا إن هو يسأل نفسه: هل أنا أمين على ما أعطاني الله؟ لأن الله لا يبحث عن أشخاص موهوبين بس، لكن عن أشخاص أمناء. عجبتني فكرة الحلقة النهاردة إنها ما اكتفتش بسرد قصة لكل واحد فينا إن هو ماذا فعل أونان، لكن السؤال الأعمق: هل أعيش أنا اليوم امتيازات الإيمان دون أن أتحمل مسؤولياته؟ إلى اللقاء، وليمنحنا الرب جميعاً نعمة الأمانة. أمين.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكم بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة أنا مين. أنا عايزك تتخيل نفسك البحر أمامك والعدو من خلفك. ده بالظبط الموقف اللي حصل لشعب الله في خروجهم من مصر. عاشوا في عبودية قاسية، لكن جه الوقت هيخرجوا من مصر، لكن فجأة لقوا نفسهم قصاد بحر عظيم جدا ومركبات فرعون وفرسانه وراهم، يعني ميتين ميتين. فأوقات كتيرة جدا ده اللي بيحصل في حياتنا، بنبقى مزنوقين زنقة ما بين مواقف كتيرة صعبة وتحديات كتيرة حوالينا، لكن ليه ربنا كأنه اتأخر في اللحظة دي؟ انت فين يا رب؟ انت مش خرجتنا؟ انت مش حررتنا؟ ليه الموقف بيقول ان احنا شكلنا هنموت او هنرجع مصر تحت هذه العبودية القاسية؟ تأكد ان الله بيعد المسرح لمعجزة جديدة، لإظهار نفسه بشكل جديد وبشكل اعظم وبشكل اقوى في حياتك. لو عايز تشوف معجزة انت محتاج تمشي على المية الاول، انت محتاج تخرج من المركب وتصدق ان الله عايز يعلمك خبرة جديدة في الحياة معاه. وده اللي حصل مع الشعب زمان، ده اللي حصل مع الشعب، ان الله كان بيعد معجزة جميلة جدا عظيمة جدا فائقة لحدودنا وتفكيرنا، وراه فعلا شق البحر، والكتاب بيقول انه المية صارت سورا عن يمينهم وعن يسارهم وعبروا. شق البحر، الهنا يقدر يشق البحر ويقدر يعديك من الأزمة ويعديك من التحدي اللي انت فيه. والرب عمل بعد كده ايه في العدو؟ دخلوا فرسان فرعون ومركباته وغرقوا جوه المية. أوقات الله بيجي في اللحظة الأخيرة بالنسبة لك، لكن صدق أن الله بيعد المسرح في حياتك من خلال التحديات اللي انت بتعدي بيها النهاردة والأزمات والمشاكل اللي بتزداد صعوبة. صدق في الله أن الله قادر أنه يشق البحر في الوقت الصح ويعديك من الأزمة وتخرج من هذه الأزمة القاسية بتسبيحة جديدة، بخبرة جديدة، بإعلان ومعرفة جديدة عن الله.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت إن في فريقين والفريقين بيتخانقوا والخناقة كبيرة، وناس تقول إن الحياة المسيحية ما تتعش وناس بيقول إن الحياة المسيحية تتعاش، واتفقنا إن في مواقف صعبة وقاسية في الحياة زي الخيانة وزي الألم. وأخذنا في المزمور الثالث قلنا إن في داود الملك بيتعرض لموقف صعب جدا من أصعب المواقف اللي عدت عليه في حياته، وهي موقف خيانة وثورة من ابنه والشعب اللي بيحبه وخدمه سنين طويلة. وقلنا إن داود عمل ثلاث حاجات في مواجهة هذا الموقف الصعب. بفكركم إنك أنت لو عايز إنك أنت تعرف تفاصيل وأحداث القصة دي ترجع لسفر صمويل الثاني من الأصحاحات من 15 ل 18. عمل إيه داود في الموقف ده؟ أول خطوة عملها داود إنه سكب شكواه في الصلاة زي ما هي، بدون تجميل، بدون إنه يجمل الموقف، سكب الصلاة وتكلم عن مشاعره في الصلاة زي ما هي. قال له يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فكان داود في الموقف ده بيقول له يا رب أعدائي كتير، ابني المشير بتاعي، أغلب الشعب مشي وراء أبشالوم، وكمان الأعداء بيستهزئوا بيا، بيقول إنه مفيش خلاص بإلهه، خلاص الموضوع انتهى. فداود هنا بيورينا إن أول خطوة في مواجهة أي موقف وتحدي من تحديات الحياة مهما كانت صعبة هي شرحها قدام الرب في الصلاة زي ما هي، تاني زي ما هي، بلا تجميل بلا خوف. لكن الحاجة التانية اللي بيعلمها لنا داود نعمل إيه في مواجهة الصعاب هي استعادة الثقة واستعادة الهوية من خلال النظر للرب. فبيقوله في عدد 3: أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي. بعد ما داود حط المشكلة قدام الرب وسكب شكواه زي ما هي، تحولت عينيه من على نفسه ومن على الموقف للرب، وده نتيجة طبيعية للصلاة، ده اللي بتعمله الصلاة في حياتنا، وابتدى يسترجع هويته وأمانه وثقته في الرب، وابتدى يقول للرب يا رب انت ترسي. الترس ده قطعة خشب مغطاة بالجلد، الجند ما يقدرش يدخل الحرب إلا وهو لابسها، لأن هي اللي بتشيل أي سهام ملتهبة، فبتيجي في الترس مش بتيجي فيه. فداود شاف إن الرب هو الترس بتاعه، هو الحماية الكاملة في الموقف ده. كانوا بيقول له يا رب حمايتي أماني مش في الجيش اللي كان معايا، مش في السلطة والقوة اللي أنا كنت بمتلكها لما كنت ملك، لكن أماني وحمايتي هي فيك. حاجة تانية بيقول له يا رب أنت مجدي. يمكن الناس والشعب يصنفوا المجد إني أنا كنت ملك وعندي قوة وسلطة وحواشي وجيش، لكن يا رب في الحقيقة إن العظمة والافتخار هو تكمن في إني بتبعك أنت الملك. خلي بالنا إن داود بيقول الكلام ده وهو مطرود بلا مملكة بلا عرش بلا جيش بلا بيت، ويجي السؤال يا داود هي إمتك ومجدك فين؟ داود في الجزء ده بيقول بكل ثقة وبيسترجع هويته وبيقول رغم إني هربان حافي باكي مغطى الرأس، أنا مجدي وسبب افتخاري وقيمتي الحقيقية مش فيما أملك ولا أنا شغال إيه ولا معايا إيه، لكن في كوني بتبع الإله الحقيقي. لكن الحاجة التانية اللي عرفها داود في الصلاة إني قال إن الرب رافع رأسي. فداود هو هربان كان رأسه مغطى، وكان تغطية الرأس ده دليل على الخزي والنظر لأسفل، لكن بعد الصلاة داود بيقول يا رب الظروف ممكن تخليني في حالة من الخزي ممكن، لكن يا رب بالصلاة وبالنظر إليك أنت ترفع رأسي، بمعنى إنك ترد اعتباري تعيد لي كرامتي في حالة داود كان فيها في موقف صعب جدا. بعد ما داود استعاد الثقة والأمان والهوية في الرب رغم إنه كان لسه هربان من وجه ابنه، بتيجي الحاجة التالتة اللي عملها داود وهو إنه بياخد خطوة إيمان، وبنقدر نقراها في عدد 4 و5. بيقول بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. فداود بيقول بصوتي بصرخ للرب فيجيبني، مش احتمال إنه يجاوبني، مش ممكن، مش هنتظر وأشوف إذا كان هيسمعني ولا لا، لكن بكل ثقة ويقين بيقول فيجيبني، كما لو كان بيقول للرب أنا ما عنديش شك في إن الرب سيجيب لصلاتي وصراخي في الظرف الصعب ده. وبص على نفسه وقال أنا فعلا هربان، لكن أنا قررت إني أنام وأستيقظ لأن الرب هو سندي، رغم أنه في موقف ضعيف وهروب، لكن أعلن بإيمان
إنه مش هيخاف من ربوات، يعني عشرات الألاف المتجمعين عليه علشان يستولوا على العرش. ويختم داود المزمور بالصلاة زي ما ابتدى بالصلاة، لكن المرة دي صلاة مختلفة جدا. الصلاة في البداية كانت مليانة بالانكسار وطرح المشكلة، لكن الصلاة في نهاية المزمور كانت مليانة بالإيمان وإعلان الانتصار. فبيقول: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار، لرب الخلاص على شعبك بركتك. النهاردة كل واحد فينا أكيد بمر بموقف صعب، مرض، طلبة، تحدي، مشكلة، أمر صعب إنه شايف إنه خلاص ملهاش حل، قفلت من كل النواحي. ويجي السؤال: هتعمل إيه يا مؤمن في الموقف ده؟ رد فعلك هيكون إزاي؟ يا رب بنشكرك لأنك إله مش بعيد عننا، لكن متداخل في كل ظروف حياتنا. علمنا لما نواجه تحدي أو مشكلة مهما كانت صعبة إنه نجري عليك، نحكيها لك زي ما هي، ونقول كل شكوى من غير شك أو خوف أو مرارة ممكن تكون جوانا. يا رب ساعدنا إن نبني هويتنا وأمننا على شخصك وتبعيتنا ليك، مش على المال ولا السلطة ولا المكانة. يا رب في مواقف الضعف بنعترف إنه إيماننا بيخور ويضعف، لكن بنصلي إن نشوفك بكل وضوح وسط التحدي أو الظرف اللي إحنا بنمر بيه، فيزداد إيماننا وثقتنا في شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46. الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لي لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن الروتين. الروتين كلمة بنسمعها كتير جدا، لكن من أفضل وأروع التعليقات اللي سمعتها عن الروتين أنه سموه في وقت من الأوقات قاتل الإبداع الصامت. قاتل الإبداع الصامت. وإلهنا يا إخواتي الأحباء إله مبدع جدا جدا في خلقه، مبدع جدا جدا في طرقه. عشان كده احنا خلقته كمان محتاجين نكون مبدعين. الروتين المريح هو نوم مغناطيسي للروح، الاستيقاظ منه يتطلب تغييرا في التفاصيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الروتين بيخليني كأني نايم نوم مغناطيسي كده للروح، بيسكنها ويهديها. لو انا عايز اصحى من النوم ده، انا محتاجة اغير في تفاصيل كتيرة في حياتي، ومحتاجة لخبط حياتي وارجع ارتبها من جديد. هل حسيت قبل كده ان الايام اللي انت بتعيشها نسخة كربونية من بعضيها البعض؟ تصحى في نفس الميعاد، تمسك الموبايل بنفس الطريقة، تمشي من نفس الطريق، وتشوف حتى نفس الناس اللي انت بتقابلهم كل يوم. انت فاكر انك كده مستقر؟ بس الحقيقة ان الروتين ده قاتل صامت للإبداع في حياتك. هو اللي بيخلي عقلك ينام وهو مفتح، ويخلي روحك تفقد الشغف بتاعها. النهاردة هنعرف ليه الروتين خطر، وازاي نلخبطه عشان نرجع نعيش بجد. روحيا ربنا خلق الكون في تجدد دائم. الشجر اللي حوالينا بيتغير، بنشوفها شجرة صغيرة بكرة بتكبر. الفصول في حياتنا، الأربع فصول بيتبدلوا، وحتى خلايا جسمك بتتجدد كل يوم لما انت بتشغلها. لما احنا بنحصر نفسينا في روتين صارم وممل كل يوم، بنكون ضد طبيعة الحياة اللي ربنا خلقنا بيها. المخ بيعمل حاجة اسمها الطيار الآلي. يعني ايه الطيار الآلي؟ يعني انا بطلع الطيارة اليوم، النهاردة سافرت، وبعد كده بسلم الطيارة للطيار الآلي يمشيها زي ما هي متعودة تمشي في طريقها من البلد دي للبلد دي. لما بتعمل نفس الحاجة كل يوم، مخك بيبطل يبذل مجهود، وبالتالي بيبطل يبدع. الإبداع والنمو الشخصي بيحتاجوا صدمة، وبيحتاجوا ان احنا نلخبط النظام اليومي بتاعنا، الروتين اليومي بتاعنا. محتاجين مدخلات جديدة عشان يدونا مخرجات مختلفة. الروتين هو الحيطة اللي بتمنعك تشوف الأفاق الجديدة اللي بره، طول ما انت عايش جوه السور ده. الروتين مش بس ملل، لكن ده بيخلينا مستهلكين مش مبدعين. عشان تكسر القاتل ده، محتاج تعمل لخبطة ليومك عشان تقدر تعيد ترتيب يومك ونظامك اليومي من جديد، يكون نظام مبدع وجميل. الروتين بيخليك كمان آلة، والتغيير بيخليك إنسان. ما تسمحش للأيام إنها تمر من غير ما تترك فيها بصمة مختلفة في حياتك. اخرج من منطقة الأنتخة بتاعتك والتعود والروتين بتاعك، عشان تكتشف ان العالم لسه فيه حاجات كتير مدهشة انت ما كنتش شايفها، لانك كنت مغمي عينيك بالروتين. تعال النهاردة قدام ربنا وقول له: يا ربي، يمكن انا عشت ايامي اللي فاتت وسنيني اللي فاتت في روتين يومي قاتل للإبداع اللي انت خلقته جوايا. بشكرك لانك إله مبدع، وعايزنا كمان نكون مبدعين في الحياة. انقذنا يا رب من الروتين اليومي، انقذنا من الملل اللي احنا عايشين فيه، انقذنا من رتابة الحياة اللي احنا بنمر بيها، وخلينا نطلع برا السور ده عشان نكتشف أفاق جديدة في علاقتنا مع شخصك الكريم، وفي علاقتنا مع بعضنا البعض، ونكتشف أفاق جديدة كمان لحياتنا. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

كن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

علمني يا رب نعرف نعبدك طول الطريق، مش في الأيام الحلوة ومش لما نكون بنحتاج منك حاجة، بس نكون بنعرف نعبدك في كل وقت وفي كل ظرف. علمنا نعبدك وقت المرض، علمنا نعبدك وقت الألم، علمنا نعبدك وإحنا عندنا فقد. علم قلبي يا رب أنه يعرف يتبعك ويتكل عليك في كل وقت. علمنا يا رب أنه حياتنا معاك ما تبقاش مواسم، علمنا يا رب نجيلك بضعفنا.

املينا يا رب من حبك فنعرف نمشي كل خطوة في حياتنا معاك. علمنا يا رب نعبدك بكل قلبنا بكل فكرنا وبكل قوتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك ونديك مساحة تيجي بحبك وتيجي بسلطانك في حياتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك يعني يا رب في محضرك لينا يا رب حرية.

علمنا يا رب نحطك انت فوق كل شيء، علمنا يا رب انه دايما في حياتنا انت تكون عالي جدا فوق كل حاجة، فوق يا رب كل ظروفنا، فوق كل احوالنا. صلاتنا يا رب النهاردة انه نتعلم في حياتنا نختارك انت، نختار نتكل عليك، نختارك انت قبل اي حاجة تانية. بصلي يا رب لكل حد بيسمعنا النهاردة انه يعرف ياخد الخطوة دي معاك، ولو اخدها يا رب يعرف يكمل بقوة من عندك انت، تيجي يا رب بقوة فتساعدنا يا رب نمشي الطريق معاك، نعرف يا رب نعبدك في حياتنا، نعبدك يا رب في شغلنا، نعبدك يا رب في بيتنا، نعبدك يا رب في كل علاقاتنا. آمين.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ هقول لك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. أيوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الاخر اتبنيناه انا وانت، اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثه انك ممكن انت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقول لك يا عم يلا ما تحبكهاش. هو في ايه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شويه بشويه، بتبيع لك السم في علبه شيك. انا وانت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

0: يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.
1: على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 113.
2: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت، أم أولاد فرحانة. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت صاحية مشغولة جدا بإني محتاجة بحقيقي يسوع يكون معايا ويمشي معايا المشوار، لأن كنت هبتدي أعمل حاجة أنا مش متعودة عليها خالص وعمري ما عملتها قبل كده، وده تغيير جامد قوي بالنسبة ليا، لأني من النوع اللي بحب أعمل الحاجات اللي متعودة عليها، أحب أبقى في منطقة الراحة بتاعتي. فكنت محتاجة كلمة من ربنا بحقيقي، فكنت بقول له: املاني يا روح الله على الآخر وفيد مني في كل كلمة هقولها، احفظني من شر عدو الخير وكل مخططات بيعملها عشان يعطلني، بخضع الكل بين إيديك، جسدي وذهني وتحركاتي ومروحي للمكان اللي أنا رايحة ليه وصوتي وكل كلمة أنا هقولها، برش دمك الغالي عليا وعلى كل حاجة فيا. أنا مليش حاجة خالص في اللي أنا رايح أعمله ده كله بالتمام أنت وعمل روحك، حرام أي فضل فيه يرجع لي، أنت تماما، أنت اللي لازم تتشكر، المجد لازم يرجع لك أنت، الموضوع من أوله بتاعك، فاعمله زي ما أنت عايز، طلعه زي ما أنت عايز. مش عارفة هبتدي إزاي، لكن أنت عارف إزاي تديني قوة أبتدي منها. أهدى جدا قدامك دلوقتي، الموضوع بتاعك مش بتاعي، أنا مرمية بحملي عليك، عايزة ألمس حضورك فيا دلوقتي، إيدك وهي بتحضني، وكأني حسيت إن ربنا بالروح القدس بيشجعني وبيقول لي: أنت صارعتي واشتغلتي على نفسك وأنا فرحان بيك إنك عملتي كده، إرادتك ابتدت تتمرن إنها تعمل أمور برا المريح واللي أنت متعودة عليه، ودي معركة أنت كسبتيها لكن لازم تتعلمي تثبتي فيها. وكمل الروح القدس يقول لي: المركب والمشي على المية ده أمر كتار من ولادي داخلين في صراعات فيه، وضعت فيهم إمكانيات وقدرات مش هتتفعل ولا تشتغل بكل طاقتها إلا لما يخرجوا من الأماكن الضيقة المريحة اللي تعودوا عليها ويمشوا معايا أنا على المية. الخروج من دوائر الراحة، وأفضل أسميها المعتادة عشان مش دايما بتبقى راحة أو بتبقى راحة التعود. الشخص يعمل اللي في حدود اللي فهمه واللي عارفه، بس عايز يشوف رجله نازلة فين قبل ما يتحرك من مكانه، ودي واحدة من أكتر العوائق اللي عطلت ولاد كتير من ولادي، إنهم ينطلقوا في الدعوة الكبيرة اللي على حياتهم وعاشوا القليل قوي منها وهم راضيين بيه، لأنهم مش مستعدين ياخدوا أي مخاطرة بالرغم من وجودي فيها. بيحبوني أنا عارف، وعايزين إرادتي ومشيئتي في حياتهم، بس حسابات ذهنهم للخطوة الجاية وإدراكهم لقدراتهم المحدودة خلاهم مزنوقين في الحتة الصغيرة اللي هم واخدين عليها وعارفينها، يتحرك خطوة واحدة أبعد كل مرة لكن مش أكتر من كده. قصة بطرس والمشي على المية الموجودة في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، متى 14 ومرقس 6 ويوحنا 6. الخروج من القارب كان بيستلزم حاجتين: دعوة منك وكلمة مني. وده اللي بطرس لما شاف الموج العالي ويسوع جاي ماشي عليه قال في إنجيل متى أصحاح 14 عدد 28: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. كان عارف أنه ما يقدرش بإرادته بس يخرج برا القارب ويمشي على المية، كان لازم ياخد القوة الخاصة دي من يسوع، هو اللي يقدر يعملها فيه. فقال: تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. أول ما قال له تعالى نزل، ما استناش يتأكد إن المية هتشيله إزاي أو طلع إيده برا المركب ويحاول يحسبها كده، كان عارف ومتأكد إن اللي قال له تعالى كلمته فيها كل القوة والسلطان اللي محتاجها عشان يمشي على المية. والغريبة إنه بعد ما خرج ومشي بالفعل باقي التلاميذ وكلهم شافوا اللي بيحصل قدامهم، ولا واحد فيهم قال أنا كمان عايز أختبر الأمر ده، أمشي على المية ناديني يا يسوع أجيلك. محدش واحد عمل كده، اكتفوا كلهم بالفرجة على جرأة بطرس، وده اللي بيحصل لغاية دلوقتي. لما واحد من ولادي يتحرك بره الدوائر المريحة ويكسر المتعارف عليه والتقليدي ويمسح بصورة خاصة، كتار من ولادي ينبسطوا بيه ويتكلموا عنه وينقلوا أخباره ويتمنوا يبقوا زيه في أعمقهم، لكن لما نادي عليهم ما يسمعوش ويكتفوا بالفرجة، لأن الحتة اللي واقفين فيها اتعودوا عليها ومش عايزين ياخدوا خطوات بره القارب الموجودين فيه. ما تخليش اللي اتعودت عليه حتى لو مش مريح بالنسبة ليك يبقى السجن اللي بتتحبس فيه. أنا عايز أطلقك لأمور أكبر من اللي انت عايشها ومختبرها. اتجرأ تخاطر شوية وتخرج بره القارب بتاعك، أصل المخاطرة دي مضمونة لأني فيها وماشي معاك خطوة بخطوة. بس اوعى تطلع بكلام الناس اللي حواليك أو بكلام نفسك ليك، دي بقى المخاطرة اللي مش محسوبة. محدش يزقك تعمل حاجة مش أنا اللي عايزك تعملها أو مش أنا اللي عايزها ليك. اقعد قدامي بكل اللي جواك واللي بيتقلك، وما تخرجش ورا كلمة أي حد غيري، ولا خادم كبير ولا راعي ولا صديق ولا حد غير إنك تسمع صوتي يناديك تعالى. مرات هستخدم اللي حواليك يوسعوا مداركك ويساعدوك تشوف برا الحتة الضيقة المزنوق فيها، وده دورهم لغاية كده وبس. لكن لما تبتدي تتحرك لازم تسمع كلمة مني بتقولك تعالى أنا معاك في الخطوات دي. عشان كده محتاج تعرف مشيئتي ليك وإيه اللي أنا عايزه منك الوقت ده، إيه دورك في الملكوت، التوقيتات والمواسم بتاعتي معاك ده وقت تتحرك فيه ولا لسه دورك في المكان اللي انت فيه مخلصش. ساعتي وساعتك لازم يبقوا مظبوطين على بعض، تبقى معايا على نفس الموجة قادر تشوف اللي على بعض، تبقى معايا على نفس الموجة قادر تشوف اللي على قلبي وتعرف انت فيه فين، ولا ترتاح بزيادة

جدا عليك وتجرأ تدخل معاه في المغامرة والمخاطرة اللي فيها بتخرج من دوائر الراحة بتاعتك. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

كان في رجل أعمال أمريكي كل يوم يروح شركته، وفي وقت الغدا يروح يتغدى في مطعم جنب شركته، ودايما يشرب ويسكي مع الغدا. في يوم من الأيام ابنه الصغير أصر يروح معاه الشركة، ولما جت ساعة الغدا خد وراح المطعم. وهو في المطعم جه الموظف بتاع المطعم واللي هيجيب له الأكل، راح قال له تتغدى إيه يا فندم؟ كذا. طيب ابنك الغالي يتغدى إيه؟ كذا. الراجل عارف المشروب بتاعه فما بيسألش على المشروب، فبيسأل ابنه حبيبي تشرب إيه؟ الولد بكل تلقائية قال له أنا هشرب زي بابا. الولد ما بيعرفش بابا هيشرب إيه. الأب أول ما سمع الجملة دي اترعب، وبسرعة قال للجرسون، قال له هات لنا 2 مانجا. ومن اليوم ده الأب قرر إنه هيبطل تماما يشرب ويسكي. اللي عايز أطلع بيه من القصة دي إن ولادنا هيطلعوا مش زي ما احنا عايزين، زي ما احنا عايشين. هيشوفونا وهيعملوا زينا. من قلبي بترجى كل الآباء والأمهات اللي بيشوفوني، أرجوك خلي ولادك يشوفوك بتصوم، يشوفوك بتصلي، يشوفوك بتخدم الفقراء، بتهتم بالغلابة والمساكين. كل ده هينطبع جواهم وهيعيشوه. من قلبي بتمنى لكم واتمنى لولادكم كل نجاح وكل تقدم.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

والجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان. أنت إلهنا الوحيد

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، ورحلتنا في زوايا خفية جوه النفس، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد. مين قالك إنك مش كفاية؟ مين أقنعك إن قيمتك مرتبطة بدرجاتك أو بشكلك أو بحجم نجاحك أو حتى برضا الناس عنك؟ ماذا لو كانت أخطر زاوية خفية في حياتك هي الطريقة اللي أنت شخصياً بتشوف بيها نفسك؟ أوقات كتير بنعيش عمر كامل بندور فيه على القبول، نسبة بس إننا نستحق الحب، بنجري ورا إنجازات ونرهق نفسنا في محاولة الحصول على نجاحات. لكن السؤال الحقيقي، ماذا لو كل حاجة حواليك اختفت؟ الإمكانيات دي وقدراتك نجاحاتك، هل هتفضل عارف أنت مين؟ عارف قيمتك إيه؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية جداً، زاوية بتسرق سلام ناس كتير حتى وهم قريبين من ربنا، زاوية صورة النفس المشوهة. إحنا بنقضي سنين كتير بنبني هويتنا للأسف على حاجات قبل للكسر، على رأي الناس، على نجاح معين، على مقارنات، على فكرة إننا لازم كل يوم نكون أفضل عشان نستحق الحب. لكن الحقيقة اللي بيعلنها الكتاب المقدس مختلفة تماماً عن كل المعايير دي. قيمتك الحقيقية مش حاجة لازم تثبتها، قيمتك عطية من الله. كلمة ربنا بتقول في سفر التكوين، فخلق الله الإنسان على صورته ومثاله، على صورة الله خلقه. تكوين 1:27. أنت سمين مش عشان أنت ناجح، أنت محبوب مش عشان لأنك مغلطتش، أنت قيمتك عالية لأن الله ختمك بصورته. المشكلة إن كتير منا بيبص لنفسه من خلال مراية مكسورة، مراية أب قاله أنت مش نافع، مراية أم كانت بتقارن باستمرار، مراية علاقة جرحت الكرامة، مراية فشل أقنعنا إننا فاشلين. ومع الوقت الأصوات دي للأسف بتبقى أعلى من صوت ربنا، صوت الحق. لكن النور النهاردة جاي يقولك دي مش حقيقتك. يمكن الناس قيمتك حسب أدائك، لكن المسيح قيمك حسب محبته. أنت غالي مش لأنك أثبتت نفسك في شغل أو في حياة، لكن لأنك مخلوق على صورته ومثاله. نور المسيح بيكشف كذبة عدم الاستحقاق اللي خدناها للأسف من سيستم العالم. مهما تقال عنك، الحقيقة الثابتة هي إنك محبوب، وزي ما بيقول أرميا النبي، محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. في عالم صوته عالي بيقولك اثبت إنك تستحق، صوت الله بيقولك أنا أحببتك أولاً. أخطائك ممكن تكون شوهت صورتك قدام نفسك، يمكن بقيت تعرف نفسك من خلال سقطة، قرار غلط، مرحلة فشل، لكن صوت الله بيقولك أنا مش بشوفك خلال الأفعال اللي انت فعلتها ولا غلطاتك ولا قراراتك. هو بيشوفك من أول ما خلقت لتكون، هو بيشوف الصورة الأصلية اللي انت عليها، هو يرى الابن الذي يريد أن يعود له، يرى الابنة اللي نسيت قيمتها. بولس الرسول بيقول في غلاطيا، إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. غلاطيا 4:7. الهوية الحقيقية مش بتكتسب، بتسترد. اسأل نفسك النهاردة، إيه الجملة أو الكلام اللي اتقال وصدقته عن نفسي لسنين كتير؟ أنا فاشل، أنا غير محبوب، أنا دايما أقل من اللي حواليا، ولازم أكون مثالي عشان أتقبل. هل الجملة دي جاية
من كلمة الله كلمة الحق، ولا جاية من جرح أو كلام ناس حواليا. لأن الله لا يبني هويتك على الإدانة بل على المحبة والحق. أحمدك يا رب من أجل أني قد امتزت عجبا. مزمور 139 آية 14. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من يعقوب لإسرائيل. إيه قصة يعقوب وإزاي تغير اسمه بقى إسرائيل؟ وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته أنه بيصارع وبيدير حياته ماسك زمام الأمور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب وأخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط كان الأب إسحاق بيحب عيسو لأنه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده شخص قوي ومحارب وصياد، أحب عيسو لأنه في فمه صيدا. لكن رفقة الأم أحبت يعقوب لأنه كان بيسمع الكلام، ففي يوم قالت لابنها تعالى يا ابني روح خد البركة. قال لها بس أنا ما ينفعش أخد البركة، البركة لأخويا، الأخويا البكر. قالت له لأ، أنت هتخش وتكذب وتخادع وتغير من صوتك، ولما يسألك اسمك إيه اكذب عليه قل له اسمي عيسو. فعلا حتى إسحاق لمسه ولقى، لأن أمه كانت ملبساه جلد الجدي فكان أشعر زي أخوه، لكن قال له الصوت مش صوت عيسو. وكذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده، وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد. يا يعقوب أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير. أنت مش هتدير حياتك إنيمور، كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك أن أنا أباركك، أبارك قلبك، البركة الروحية، بركة النفس أهم يا يعقوب، ومن اليوم ده هيكون اسمك إسرائيل. الله يدير، الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الأمور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تزبط أمور حياتك بطريقتك، بقيمك، بأهدافك. الله عايز يبارك أعماقك وقلبك ونفسك أولاً.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحم.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت إن في فريقين والفريقين بيتخانقوا والخناقة كبيرة، وناس تقول إن الحياة المسيحية ما تتعش وناس بيقول إن الحياة المسيحية تتعاش، واتفقنا إن في مواقف صعبة وقاسية في الحياة زي الخيانة وزي الألم. وأخدنا في المزمور الثالث قلنا إن في داود الملك بيتعرض لموقف صعب جدا من أصعب المواقف اللي عدت عليه في حياته، وهي موقف خيانة وثورة من ابنه والشعب اللي بيحبه وخدمه سنين طويلة. وقلنا إن داود عمل ثلاث حاجات في مواجهة هذا الموقف الصعب. بفكركم إنك أنت لو عايز إنك أنت تعرف تفاصيل وأحداث القصة دي ترجع لسفر صمويل الثاني من الأصحاحات من 15 ل 18. عمل إيه داود في الموقف ده؟ أول خطوة عملها داود إنه سكب شكواه في الصلاة زي ما هي، بدون تجميل، بدون إنه يجمل الموقف، سكب الصلاة وتكلم عن مشاعره في الصلاة زي ما هي. قال له يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فكان داود في الموقف ده بيقول له يا رب أعدائي كتير، ابني المشير بتاعي، أغلب الشعب مشي وراء أبشالوم، وكمان الأعداء بيستهزئوا بيا، بيقول إنه مفيش خلاص بإلهه، خلاص الموضوع انتهى. فداود هنا بيورينا إن أول خطوة في مواجهة أي موقف وتحدي من تحديات الحياة مهما كانت صعبة هي شرحها قدام الرب في الصلاة زي ما هي، تاني زي ما هي، بلا تجميل بلا خوف. لكن الحاجة التانية اللي بيعلمها لنا داود نعمل إيه في مواجهة الصعاب هي استعادة الثقة واستعادة الهوية من خلال النظر للرب. فبيقوله في عدد 3 أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي. بعد ما داود حط المشكلة قدام الرب وسكب شكواه زي ما هي، تحولت عينيه من على نفسه ومن على الموقف للرب، وده نتيجة طبيعية للصلاة، ده اللي بتعمله الصلاة في حياتنا، وابتدى يسترجع هويته وأمانه وثقته في الرب، وابتدى يقول للرب يا رب انت ترسي. الترسي ده قطعة خشب مغطاة بالجلد، الجندي ما يقدرش يدخل الحرب إلا وهو لابسها، لأن هي اللي بتشيل أي سهام ملتهبة، فبتيجي في الترس مش بتيجي فيه. فداود شاف إن الرب هو الترس بتاعه، هو الحماية الكاملة في الموقف ده. كانوا بيقول له يا رب حمايتي أماني مش في الجيش اللي كان معايا، مش في السلطة والقوة اللي أنا كنت بمتلكها لما كنت ملك، لكن أماني وحمايتي هي فيك. حاجة تانية بيقول له يا رب أنت مجدي. يمكن الناس والشعب يصنفوا المجد إني أنا كنت ملك وعندي قوة وسلطة وحواشي وجيش، لكن يا رب في الحقيقة إن العظمة والافتخار هو تكمن في إني بتبعك أنت الملك. خلي بالنا إن داود بيقول الكلام ده وهو مطرود بلا مملكة بلا عرش بلا جيش بلا بيت، ويجي السؤال يا داود هي إمتك ومجدك فين؟ داود في الجزء ده بيقول بكل ثقة وبيسترجع هويته وبيقول رغم إني هربان حافي باكي مغطى الرأس، أنا مجدي وسبب افتخاري وقيمتي الحقيقية مش فيما أملك ولا أنا شغال إيه ولا معايا إيه، لكن في كوني بتبع الإله الحقيقي. لكن الحاجة التانية اللي يعرفها داود في الصلاة إني قال إن الرب رافع رأسي. فداود هو هربان كان رأسه مغطى، وكان تغطية الرأس ده دليل على الخزي والنظر لأسفل، لكن بعد الصلاة داود بيقول يا رب الظروف ممكن تخليني في حالة من الخزي ممكن، لكن يا رب بالصلاة وبالنظر إليك أنت ترفع رأسي، بمعنى إنك ترد اعتباري تعيد لي كرامتي في حالة داود كان فيها في موقف صعب جدا. بعد ما داود استعاد الثقة والأمان والهوية في الرب رغم إنه كان لسه هربان من وجه ابنه، بتيجي الحاجة الثالثة اللي عملها داود وهو إنه بياخد خطوة إيمان، وبنقدر نقراها في عدد 4 و5. بيقول بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، أنا اضجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. فداود بيقول بصوتي بصرخ للرب فيجيبني، مش احتمال إنه يجاوبني، مش ممكن، مش هنتظر وشوف إذا كان هيسمعني ولا لا، لكن بكل ثقة ويقين بيقول فيجيبني، كما لو كان بيقول للرب أنا ما عنديش شك في إن الرب سيجيب لصلاتي وصراخي في الظرف الصعب ده. وبص على نفسه وقال أنا فعلا هربان، لكن أنا قررت إني أنام وأستيقظ لأن الرب هو سندي، رغم إنه في موقف ضعيف وهروب، لكن أعلن بإيمان
إنه مش هيخاف من ربوات، يعني عشرات الألاف المتجمعين عليه علشان يستولوا على العرش. ويختم داود المزمور بالصلاة زي ما ابتدى بالصلاة، لكن المرة دي صلاة مختلفة جدا. الصلاة في البداية كانت مليانة بالانكسار وطرح المشكلة، لكن الصلاة في نهاية المزمور كانت مليانة بالإيمان وإعلان الانتصار. فبيقول: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار، لرب الخلاص على شعبك بركتك. النهاردة كل واحد فينا أكيد بمر بموقف صعب، مرض، طلبة، تحدي، مشكلة، أمر صعب إنه شايف إنه خلاص ملهاش حل، قفلت من كل النواحي. ويجي السؤال: هتعمل إيه يا مؤمن في الموقف ده؟ رد فعلك هيكون إزاي؟ يا رب بنشكرك لأنك إله مش بعيد عننا، لكن متداخل في كل ظروف حياتنا. علمنا لما نواجه تحدي أو مشكلة مهما كانت صعبة إنه نجري عليك، نحكيها لك زي ما هي، ونقول كل شكوى من غير شك أو خوف أو مرارة ممكن تكون جوانا. يا رب ساعدنا إن نبني هويتنا وأمننا على شخصك وتبعيتنا ليك، مش على المال ولا السلطة ولا المكانة. يا رب في مواقف الضعف بنعترف إنه إيماننا بيخور ويضعف، لكن بنصلي إن نشوفك بكل وضوح وسط التحدي أو الظرف اللي احنا بنمر بيه، فيزداد إيماننا وثقتنا في شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: عبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا أعلى من كل رياس وسلطان وقوة، أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، منديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك، هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، مفيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

راسين على ايدك واثقين انك هتشبعنا. حياة مختلفة من النهاردة، نطرح كل الاكلين

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين,
1: أمين.

0: هللويا.
1: امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمة؟ هللويا. توقع اسمعكم.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم الأسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة الحلقة بتاعتنا مع لقاء مع شخصية كلنا بنتمنى ان احنا نقابلها، هي النسخة الافضل من كل واحد فينا. النهاردة انت مش بتخرج برا منطقة راحتك، برا جو وحياة الانتخة اللي انت عايش فيها عشان تتعب، لكن انت بتخرج من منطقة الانتخة اللي انت فيها والراحة اللي انت فيها عشان تتحرر، وعشان توصل للشخص اللي مستنيك هناك، اللي هو النسخة الأفضل منك. النهاردة مش هنتكلم عن نصايح، النهاردة هناخد رحلة. عايزك تغمض عينيك كده للحظات، لو انت في مكان آمن طبعا، مش سايق عربية ولا حاجة، وتسرح بخيالك للحظة. تخيل ان في بوابة زمن كده فتحت قدامك، وطلعت منها نسخة، هي نسخة منك انت، بس نسخة في المستقبل، نسخة بتاعتك انت بالظبط بس في المستقبل. نسخة قررت انها تخرج من الانتخة بتاعتها، من منطقة الراحة بتاعتها، وقررت تواجه مخاوفها، وقررت تكسر كل روتين في حياتها. يا ترى شكلك هيكون عامل ازاي؟ هل هتكون واثق من نفسك؟ يا ترى هتكون بتتكلم ازاي؟ يا ترى الحماسة والجمال اللي طالع من عينيك ممكن يكون شكله ازاي؟ روحيا كمان، ربنا وضع كل واحد فينا جواه أمانة جميلة جدا، وهي خلق هدف للحياة، وده معناه أن جوا كل واحد فينا إمكانيات هائلة جدا وكبيرة جدا، بس مستنية أنها تخرج في الوقت المناسب. النسخة الأفضل منك دي مش حد غريب، دي الأمانة اللي جواك، اللي ربنا حطها جواك عشان تحققها وتوصل لأكمل صورة هو خلقك عشانها. نفسيا العقل البشري مش بيفرق ما بين الحقيقة والخيال، لكن لما بتتخيل نفسك شجاع وناجح وخرجت من سجنك المألوف، مخك بيبدأ يفرز حاجات كأنك حققت ده فعلا، وده بيديك الطاقة والإمكانية عشان تقدر تكمل في أرض الواقع. احنا محتاجين نحلم، ومحتاجين كمان نحقق ده على أرض الواقع. انت مش محتاج تشوف الجايزة عشان تستحمل المعركة، انت محتاج تحلم بالنجاح في المعركة عشان تقدر توصله في يوم من الأيام. يا شباب، احنا النهاردة بنقعد ساعات كتير بنتفرج على فيديوهات لناس بتعمل حاجات خارقة في الحياة، لكن هل يا ترى فكرنا في يوم من الايام نتفرج على النسخة المستقبلية بتاعتنا في فيديو خاص بينا؟ النسخة الافضل دي منك دي مش بتلبس اغلى لبس ولا بتعيش افضل معيشة، بس يكفي ان النسخة الافضل منك مليانة بالسلام الداخلي. أنا عايزك تسأل النسخة الأفضل منك لما تقابلها وتقول لها، إيه أكتر حاجة ندمتي إن أنت ما بدأتهاش من بدري؟ واسمع الرد اللي هيطلع من جواك. تخيل إن النسخة دي بتبعت لك رسالة النهاردة وبتقول لك، عشان خاطري كمل المشوار، المشوار حقيقي يستاهل، وأنا مستنيك هنا في المستقبل عشان أشوف أنت وصلت لإيه للإنجازات في حياتك. النسخة اللي انت شفتها دي في خيالك دي مش نسخة مستحيلة، دي ممكنة، وممكنة جدا كمان، مستنية بس انك تاخد الخطوة اللي انت خايف منها النهاردة، وتطلع بقى برا الانتخة ومنطقة الراحة بتاعتك اللي هي مخبية عنك الشخص العظيم اللي جواك. اخرج من المنطقة دي عشان تقابل نفسك في المستقبل وتفرح بكل انجاز انت عملته.
يا رب أنا بشكرك النهاردة لأنك خلقتني عشان أعيش النسخة الأفضل. أنت مش عايزني أعيش إنسان عادي ولا عايزني أعيش حياة عادية، لكن بجيلك النهاردة يا رب وبقولك أنت تقدر تخرج مني أفضل نسخة، تقدر يا رب تفجر إمكانياتي وطاقاتي الداخلية عشان أعيش مش بس الإنسان اللي أنا أفرح بيه، لكن كمان عشان أنت تفرح بيا وباللي بعمله كمان في حياتي، يكون بيمجد اسمك طول الوقت اللي جاي يا رب. آمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل، يا رب ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في آية كده في مزمور 27 غريبة شوية، داود بيقول كده: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. مش بس كده، إن قابت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. تحس في حاجة غريبة، يعني صعب قوي يبقى نازل عليك جيش وقايم عليك حرب وانت مطمئن. يعني أنا لو شايف المشهد ده هقول الراجل ده أكيد يعني عنده مشكلة، يعني ده جيش وحرب، حاجة تبان إنها مش منطقية. والمزمور ده كلام ترنيمة أو كلام أغنية، فعادي ممكن يكون يسرح كده بخياله وبيتخيل عادي انه في امان عشان هو مع ربنا مثلا. لكن اللي بيبهرني انه القصة دي حصلت بجد في العهد القديم في سفر ملوك الثاني، والقصة دي بتحصل بالحرف، انه إليشع جاي عليه جيش وجاي عليه مركبات، والغلام بتاعه بدأ يخاف وبدأ يحس ويفكر برضو بالمنطق ويقول إزاي إحنا قدام الجيوش والحصنة والحرب دي هنبقى لوحدنا، أكيد أكيد في حاجة غلط. لكن بيقول إليشع بيرد على الصبي بتاعه بيقول له: لا تخف، لأن الذي معنا أكثر من الذي معهم. فكده تبقى منطقية الآية اللي بعدها على طول: ربنا فتح عينه وشاف مركبات بتحميهم. فهي منطقية، إيماننا أنه ربنا معانا مش فوق المنطق، لأنه إحنا واثقين أنه ربنا أقوى، ربنا ملك قدير، ربنا قادر يبعت ملائكة، قادر يحمي بشكل معجزي. فهي مش حاجة برا المنطق، مش حاجة ما تتصدقش، حاجة تتصدق. الغلام أول ما شاف المركبات بتاعت ربنا حوالين الجيش بدأ يفهم ويقتنع. فتعالوا كده نغمض عينينا مع بعض ونقول: يا رب زي ما فتحت عين الغلام افتح عينينا، افتح عينينا يا رب فنشوف مين اللي معانا، نشوف ان انت الملك القدير، ان انت خالق الكون، خالق السماء والارض، ان انت ذراعك قديرة، ان انت يا رب المتسلط في مملكة الناس. مفيش حاجة بتحصل من وراك، مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك، انت عارف انت بتعمل ايه كويس. انت كمان رعينا، انت كمان ابونا، انت كمان الهنا اللي بنتكل عليه ملجأ وحصن وحماية

يا رب احنا بنصدق فيك وثقتنا يا رب وأمنا فيك وفي شخصك في قدرتك وسلطانك وحكمتك. يا رب علمنا يا رب نبص عليك يا رب وعنينا تتفتح على الحقيقة، والحقيقة هي ان انت صاحب كل القدرة وكل السلطان، والحقيقة ان انت بتحبنا وانت راعينا وان احنا ممسوكين في ايدك وانت صاحب كل قدرة وكل سلطان.

بنعلن ملكك وقدرتك يا رب، وبنعلن ثقتنا فيك وبيك يا رب. ليك يا رب بنقدم تسبيحاتنا يا رب، وليك يا رب بنقدم يا رب سجودنا وعبادتنا، عشان احنا بنحبك يا رب، وعشان واثقين يا رب اننا ممسوكين في ايدك وان انت راعينا. ليك كل مجد وكل كرامة، امين.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: هاي ننو،
2: اهلا.
1: قصصك حلوه وممتعه.
2: النهارده مش هحكي لك عن قصه، انا هحكي لك عن حاجه حقيقيه. هحكي لك عن شخص جميل قوي. الشخص ده من عيلتي، انكل رشدي، هو خال مامتي، رجل جيش عظيم اجتاز في حروب كتيره احنا عارفين اسمائها ويمكن بس بنسمع عنها في الافلام. بس هو بيحكي لنا عن واحده من الحروب دي، حرب كانت قاسيه قوي، اجتاز فيها هو والكتيبه بتاعته واضطروا انهم يرجعوا من موقعهم للقاهره مشي. في بدايه الرحله دي اتحركوا بعربيه، وبعدين ادركوا ان نور العربيه ممكن يدل العدو عليهم، فكملوا الرحله بتاعتهم مشي. سالنا انكل ازاي كنتوا عارفين وجهتكم، يعني ازاي عارف اتجاهك جوه الصحراء دي؟ قال لي احنا كنا ماشيين وظبطين اتجاهنا مع نجوم مجموعه اسمها كاسيوبيا، مجموعه كده ثابته في السماء. كان لازم يحدد وجهته بناء على حاجه ثابته يظبط اتجاهه عليها عشان يعرف يتحرك في الاتجاه الصحيح. الحاجه الثانيه اللي عملوها هو انهم مالوا زمزمياتهم. عارف الزمزميه؟
1: اكيد عارف.
2: مالوا زمزمياتهم من ميه رادياتير العربيه اللي كانوا هيركبوها قبل ما يسيبوها وراحوا يتحركوا في الصحراء.
1: دول مخططين لكل حاجه.
2: ايوه، بس ازاي الميه المحدوده دي هتكفيهم طول الرحله؟ وقتها انكل رشدي رد عليا رد بهرني، قال لي هما كانوا بيمشوا ورا اثار الجمال او فضلات الجمال. ليه؟ لان الجمال بتمشي بتدور على الميه، فهي هتمشي في اتجاه الميه. وفعلا بعد شويه وصلوا لعين ميه وفضوا زمزمياتهم من ميه الرادياتير وملوها ميه حلوه نظيفه. رامز، انا قمت اليوم ده من قعدتنا مع انكل رشدي وانا الافكار دي مش راضيه تسيب دماغي، عايزه اعرف وجهتي، لازم اقيسها على حاجه تانية، والحاجه التانية دي لازم تكون حاجه ثابته. عايزه اعرف سكه الارتواء، لازم امشي ورا ناس بتدور على الميه وعارفه سكه الميه. انا نفسي اطلب ليك وليا ولكل واحد بيسمعني الطلبه دي، يا رب اكون متكل على شخص ثابت اقدر اقيس من خلاله وجهتي. ما عنديش اقتراح لاي شخص تاني غيرك يا رب. انت الوحيد اللي ثابت، انت الوحيد اللي بتحبني، وانت الوحيد اللي قادر تشدني وتقويني ان امشي السكه دي لحد ما اوصل بيتي. يا رب من فضلك حط في سكتي وفي رحلتي ناس الزق فيها، ناس تكون بتدور على الميه، بتدور على الارتواء، عشان انا كمان امشي معاهم، مش ناس عطشانه وهتعطشني معاها ويمكن تغرقني معاها. تقول امين؟
1: امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، واحنا واثقين ان حياتنا في ايدك انت مش في ايد انسان. لا الاسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن انت موجود، احنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وافكارنا في المسيح يسوع. آمين.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني أصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي، لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين، قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية، لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. والآن أيها البنون اسمعوا لي، ولا ترتدوا عن كلمات فمي، أبعد طريقك عنها ولا تقرب إلى باب بيتها، لئلا تعطي زهرك لآخرين وسنينك للقاسي، لئلا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب، فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك، فتقول كيف أني أبغضت الأدب ورذل قلبي التوبيخ، ولم أسمع لصوت مرشدي ولم أمل أذني إلى معلمي، لولا قليل لكنت في كل شر في وسط الزمرة والجماعة. اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ليكن ينبوعك مباركا، وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة والوعلة الزهية، ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما. فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب، وهو يزن كل سبله، الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك، إنه يموت من عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة هنحاول نكتشف مع بعض زاوية داخل النفس، زاوية تبدو صغيرة في البداية لكنها قادرة إنها تغير مصير إنسان بالكامل. النهاردة هنتكلم عن عيسو وفخ الإشباع الفوري وتمن بيع المستقبل مقابل راحة مؤقتة. اسمحوا لي إن أبدأ معاكم بسؤال: كم مرة اتخذت قرار لأنك كنت متعب، وكم مرة وافقت على شيء تعرف في داخلك إنه ليس الأفضل فقط لأنك لم تعد قادراً على الانتظار؟ كم مرة بعت سلامك مقابل راحة مؤقتة، أو تنزلت عن شيء ثمين لأنك كنت جائعاً عاطفياً أو نفسياً أو روحياً؟ الحقيقة المؤلمة إن كتير من أكبر أخطائنا في الحياة مش بنرتكبها لما بنكون أقوياء، لكن لما بنكون مرهقين. لا نرتكبها عندما نفكر بوضوح، بل عندما نقع تحت ضغط الاحتياج، وده اللي حصل مع عيسو تماماً. من أخطر نقاط ضعف العقل البشري عدم قدرته على رؤية المدى البعيد عندما نمر بلحظات من الألم أو الاحتياج أو الضغط الشديد. فعندما يصبح الجوع سواء كان جسدياً أو عاطفياً أو نفسياً لا يحتمل، يدخل الإنسان في حالة اندفاع تشبه البقاء على قيد الحياة، وفي تلك اللحظة قد يتخذ قرارات خطيرة فقط ليحصل على راحة مؤقتة لا تدوم إلا لدقائق. وده بالظبط قصة واحدة من أكتر الصفقات حزناً في الكتاب المقدس، قصة عيسو. عيسو كان الابن البكر الإسحاق، وكانت له البكورية. وفي الزمن ده البكورية مش مجرد لقب رمزي، لأ، دي كانت تعني نصيباً مضاعفاً من الميراث وقيادة العيلة روحياً وحمل الوعد الإلهي اللي أعطاه الله لإبراهيم. كانت البكورية مستقبل كامل، كانت دعوة، هوية، بركة، كانت إرث روحي لا يقدر بتمن. لكن المشكلة إن الإنسان عندما يجوع لا يرى دائماً قيمة ما يملكه. في أحد الأيام جه عيسو من الحقل متعب وجائع جدا، فرأى أخاه يعقوب قد أعد طبيخ عدس أحمر، فقال له: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعيت. في تكوين 25-30. فقال له يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. تكوين 25-31. أي إنسان هيفكر بعقلانية كان هيرفض فوراً. كيف يمكن لإنسان أن يبيع مستقبله مقابل وجبة؟ كيف يمكن أن يتخلى عن دعوته مقابل طبق عدس؟ لكن المشكلة إن عيسو لم يكن يفكر بعقله، كان يفكر بجوعه، كان أسير اللحظة. فقال كده: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ وهنا بتظهر الخدعة الكبرى. عيسو ما كانش هيموت، لكنه حس إحساس غير صحيح إنه هيموت. وهنا في فرق كبير جداً بين الحقيقة والمشاعر، فالاحتياج بيجعل الأمور تبدو أكثر إلحاحاً مما هي عليه، واليأس بيخلي الإنسان يعتقد إن لازم يحصل عن الحل ده حالاً، وإلا كل شيء هينتهي وهيموت. وهكذا باع عيسو بكوريته. الآية بتصف المشهد بكلمات موجعة جداً: فأكل وشرب وقام ومضى فأحتقر عيسو البكورية. كلمات مؤلمة جداً: أكل، شرب، قام، مضى، انتهت اللذة في دقايق، لكن القرار بقى لسنين. امتلأت معدته، اختفى الجوع، لكن الخسارة بقت. وهنا بتكمن الرسالة الخطيرة:
كتير من الناس مش بيبيعوا البكورية حرفياً، لكن بيبيعوا أشياء لا تقل قيمة عنها. بيبيعوا سلامهم مقابل علاقة غلط، بيبيعوا نقاوتهم مقابل لحظة شهوة، بيبيعوا دعوتهم مقابل نجاح سريع ما فيهوش أمانة، بيبيعوا مستقبلهم مقابل قرار متسرع، وبيبيعوا حضور الله مقابل راحة مؤقتة. عشان كده كلمة الحق بتقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مرقس 8:36. عزيزي المستمع، يمكن يكون قدامك اليوم طبق عدس خاص بيك، علاقة انت عارف كويس انها مش من الله، فرصة مغرية لكنها هتكلفك مبادئك، قرار متسرع انت عايزه بس عشان متعب، طريق مختصر بيعدك براحة سريعة لكن خالي من الأمانة. اسأل نفسك قبل ما تختار: ماذا سأخسر مقابل ما سأربح؟ هل اللي هحصل عليه اليوم يستحق الثمن اللي هدفعه بكرة؟ هل هبيع مستقبلي مقابل راحة مؤقتة؟ هل هبيع دعوتي مقابل لحظة ضعف؟ افتكر دايماً إن الشيطان نادر جداً ما بيطلب منك إنك تتخلى عن كل شيء دفعة واحدة، بيعرض عليك صفقة صغيرة لكنها بتحمل ثمن كبير أكتر بكتير مما تتخيل. عشان كده المؤمن محتاج لصبر، صبر على الانتظار، صبر على الجوع المؤقت، صبر على الألم المؤقت، صبر على التأخير، لأن ما يهيئه الله لك أعظم بكثير من أي بديل سريع بيقدمه لك العالم. وقبل ما نختم هسألكوا سؤال: ما هو طبق العدس اللي بيحاول أن يشتري منك بركة الله في حياتك؟ فكر كويس قوي، ولا تتخذ أبداً قرار دائم بناء على شعور مؤقت. سلام يسوع معاك.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن هوية جديدة في رحلتنا دقيقتين ثلاثة عن أنا مين. والنهاردة عايز أقولك أنت وأنا خليقة جديدة. يعني إيه خليقة جديدة؟ أيوة احنا خليقة جديدة، وده اللي موجود في كورنثوس الثانية إصحاح 5، إذ كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا. الكلمات دي مهمة جدا على فكرة. أنا وإنت في المسيح أخدنا خليقة جديدة، طبيعة جديدة. ليه؟ لأن جواك طبيعتين، جوانا طبيعتين، طبيعة بشرية قديمة، إنسان عتيق وإنسان جديد. لما قبلت المسيح يسوع كمخلص شخصي أنا أخدت هذه الخليقة الجديدة. على فكرة لا أنا ورثتها ولا أنا دفعت ثمنها ولا أنا طلبتها. بس تقول لي يعني إيه خليقة جديدة؟ أقولك طب إنت عارف إنت إزاي اتخلقت؟ العلم عادي حاول يقول حاجات كتير عن خلق الإنسان، لكن الله الذي خلقك بسلطانه وبنفخة من فمه يستطيع بقبولك لعمل النعمة وعمل المسيح الكفاري أن يعطيك أيضا خليقة جديدة، يعني طبيعة جديدة. أيوة هو يقدر كده يعمل كده لأنه عملها فيه وفيك لما خلقنا. هو نفس الخالق القادر أن يعطينا هذه الطبيعة الجديدة. طبيعتين بيتخانقوا مع بعض. بولس الرسول في رسالته الرومي قاعد يحكي عن الطبيعتين دول كأنهم في نزاع وفي صراع مستمر. عشان كده بولس الرسول في رسالته لأفسس قال خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبسنا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة وحق. يعني الإنسان الجديد اللي فيا في بر وفي قداسة وفي حق، يعني أنا عندي طبيعة عكس القديم، بتحبش الخطية، بتحب إن هي تعمل الخير. الطبيعة القديمة ما كنتش بتحب الخير، بتحب الشر. طبيعة جديدة بتدفعني أحب الناس، طبيعة جديدة بتدفعني أعطي من ذاتي وأعطي من وقتي ومن أموالي. طبيعة جديدة عايزة تعيش في البر وفي القداسة. لكن مهم جدا إنك انت تصلب العتيق، انك تموت عن العتيق، انك تخلع العتيق وتلبس الجديد كل يوم. الجديد يتجدد. عشان كده عايز اقولك انت خليقة جديدة.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له

ثم رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك،

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفلسفة، اسمها فلسفة الخطوة الواحدة. محتاجين النهاردة نتخلص من الإحباط الناتج عن رؤية الأهداف الكبيرة والتركيز على الإنجاز اليومي البسيط. العظمة يا حبايب ليست في القفزات العملاقة اللي بتبهر الناس، بل في الخطوات الصغيرة الثابتة التي لا تتوقف. ساعات فكرة الخروج من الأنتخة أو من منطقة الراحة بتاعتنا بتبان كأنها جبل عالي محتاجين نتسلقه في كل يوم مجموعة من الخطوات عشان نقدر نوصل بعد كده لنهاية الجبل ده، وده بيخلينا نتعب قبل ما نبدأ أصلا. لو احنا بنفكر نطلع جبل الطويل الكبير ده، هننهج قبل ما ناخد الخطوات بتاعته. لكن تعالوا النهاردة نتعرف على فلسفة الخطوة الأولى، السر اللي بيخلي العظماء دايما يوصلوا وهم هاديين وكمان مستمتعين بالرحلة بتاعتهم. روحيا ربنا بيعلمنا ان كل حاجة، كل عمل رائع هو محبب عند ربنا. ربنا عايزنا كائنات متحركة، ربنا عايزنا كائنات منتجة، ربنا عايزنا كائنات بنعرف نوصل للأهداف بتاعتنا بمجهودنا، لكن كمان بمعونته وقوته اللي بيديها لنا في الحياة. الفكرة مش في الانفجار اللحظي للطاقة، لكن الفكرة الحقيقية في الاستمرارية. ربنا خلق الكون في أيام كتيرة، مع أنه كان قادر يخلقه بكلمة واحدة في لمح البصر، بس عشان يعلمنا أن حتى إلهنا خلق الكون في أيام معينة وما خلقوش في يوم واحد. نفسيا كمان في مفهوم ياباني في علم النفس اسمه الكايزن. الكايزن ده معناه التحسين المستمر والبسيط، وده اللي احنا محتاجين نتبعه في حياتنا. يكون في تحسن مستمر في حياتنا حتى لو كان بسيط وصغير وقليل. لما بتحدد لنفسك هدف ضخم، مخك بيفرز هرمونات قلق لأن المهمة مرعبة وكبيرة بالنسبة له. لكن لما بتقول لمخك أنا بس هقرأ صفحة واحدة النهاردة، أو النهاردة أنا همشي 5 دقايق بس، مخك بيسترخي وبيسمح لك تبدأ خطوة واحدة. الخطوة دي هي اللي بتكسر حاجز المقاومة الداخلية والنفسية اللي عندك. احنا جيلنا، جيل الشباب اليومين دول، دايما بيدور على النتائج الفورية، وعايزين نوصل لآخر السلم بنطة واحدة بس، مش عايزين نطلع الدرجات خطوة خطوة ودرجة درجة. بس الحقيقة ان في الأنتخة ومنطقة الراحة مش بتتهد بزلزال، لكن بنقدر ندوبها بالتنقيط نقطة ورا نقطة. تعال اقولك بعض التمارين النهاردة اللي ممكن تساعدك في حياتك. قاعدة 5 دقايق، لو عندك مشروع أو مهارة خايف تبدأها، قرر إنك هتشتغل عليها 5 دقايق بس النهاردة. أوعدك إن أصعب حاجة هي البداية، بس هتقدر إن أنت تكمل. كمان محتاجين نفتت الهدف الكبير بتاعنا لأهداف صغيرة عشان نقدر نكون بننجز ونحتفل بالنجاحات الكبيرة الموجودة في حياتنا. المشوار الطويل مش محتاج عضلات ومش محتاج ناس خارقة للطبيعة، لكن محتاج نفس طويل وخطوات ثابتة. عشان كده محتاجين نركز النهاردة تحت رجلينا شوية. ما تشغلش بالك بقمة الجبل قوي دلوقتي، القمة كده كده هتوصل لها لو فضلت تتحرك كل يوم خطوات متبعة وخطوات دقيقة. تعال النهاردة حط أهدافك وطموحاتك قدام ربنا في الصلاة اللي جاية،
قول يا رب أنا كتير كنت بأحبط في الحياة عشان كنت متوقع أن الحياة قفزات عملاقة، إنجازات مبهرة، لكن يا رب النهاردة أنا بتعلم أن النجاح بيبدأ بخطوة. النجاح بيبدأ بحاجات صغيرة بعملها كل يوم عشان أقدر أوصل للحاجة الكبيرة. نجاح يا رب النهاردة علمتني أن بيبدأ بخطوة على السلم عشان أقدر أوصل لنهاية السلم. أنا من غيرك يا رب معرفش أعمل كده. ساعدني أكون هادي، ساعدني أكون باخد حياتي واحدة واحدة وبالراحة. افتح عيني عشان أشوف سكتي وعشان أقدر أوصل لهدفي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب بصلي يا رب من أجل بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تدي له عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في آية كده في مزمور 27 غريبة شوية، داود بيقول كده: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. مش بس كده، إن قابت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. تحس في حاجة غريبة، يعني صعب قوي يبقى نازل عليك جيش وقايم عليك حرب وانت مطمئن. يعني أنا لو شايف المشهد ده هقول الراجل ده أكيد يعني عنده مشكلة، يعني ده جيش وحرب، حاجة تبان إنها مش منطقية. والمزمور ده كلام ترنيمة أو كلام أغنية، فعادي ممكن يكون يسرح كده بخياله وبيتخيل عادي أنه في أمان عشان هو مع ربنا مثلا. لكن اللي بيبهرني أنه القصة دي حصلت بجد في العهد القديم في سفر ملوك الثاني، والقصة دي بتحصل بالحرف، أنه إليشع جاي عليه جيش وجاي عليه مركبات، والغلام بتاعه بدأ يخاف وبدأ يحس ويفكر برضو بالمنطق ويقول إزاي إحنا قدام الجيوش والحصنة والحرب دي هنبقى لوحدنا، أكيد في حاجة غلط. لكن بيقول إليشع بيرد على الصبي بتاعه بيقول له: لا تخف، لأن الذي معنا أكثر من الذي معهم. فكده تبقى منطقية. الآية اللي بعدها على طول ربنا فتح عينه وشاف مركبات بتحميهم، فهي منطقية. إيماننا إنه ربنا معانا مش فوق المنطق، لأنه إحنا واثقين إنه ربنا أقوى، ربنا ملك قدير، ربنا قادر يبعت ملائكة، قادر يحمي بشكل معجزي. فهي مش حاجة برا المنطق، مش حاجة ما تتصدقش، حاجة تتصدق. الغلام أول ما شاف المركبات بتاعت ربنا حوالين الجيش بدأ يفهم ويقتنع. فتعالوا كده نغمض عينينا مع بعض ونقول: يا رب زي ما فتحت عين الغلام افتح عينينا، افتح عينينا يا رب فنشوف مين اللي معانا، نشوف ان انت الملك القدير، ان انت خالق الكون، خالق السماء والارض، ان انت ذراعك قديرة، ان انت يا رب المتسلط في مملكة الناس. مفيش حاجة بتحصل من وراك، مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك، انت عارف انت بتعمل ايه كويس. انت كمان رعينا، انت كمان ابونا، انت كمان الهنا اللي بنتكل عليه ملجأ وحصن وحماية

رب احنا بنصدق فيك وثقتنا يا رب وأمننا فيك وفي شخصك في قدرتك وسلطانك وحكمتك يا رب. علمنا يا رب نبص عليك يا رب وعنينا تتفتح على الحقيقة، والحقيقة هي ان انت صاحب كل القدرة وكل السلطان، والحقيقة ان انت بتحبنا وانت راعينا وان احنا ممسوكين في ايدك وانت صاحب كل قدرة وكل سلطان.

رب بنعلن ملكك وقدرتك يا رب، وبنعلن ثقتنا فيك وبيك يا رب. ليك يا رب بنقدم تسبيحاتنا يا رب، وليك يا رب بنقدم يا رب سجودنا وعبادتنا، عشان احنا بنحبك يا رب، وعشان واثقين يا رب اننا ممسوكين في ايدك وان انت راعينا. ليك كل مجد وكل كرامة. آمين.